الرعب وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم

أحوها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له

لله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الآخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين الأكارم مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ السعيد بن مسلم المحيجري.

مدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك

قدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر.

إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي. إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل أعمار الصالحين ممتدة بعد رحيلهم وخلد آثارهم في صحائف التاريخ، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي دل أمته على تجارة لن تبور وعمل صالح يمتد مع الأيام والشهور، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأكارم في كل مكان في ربوع هذا الوطن المعطاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الذي نتناول فيه موضوع الوقت. أخي المستمع، في الحلقة الماضية تحدثنا عن كيفية إدارة الساعات والأيام طوال فترة حياتنا. يقول سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هل فكرت يوما أن رصيد الوقت يمكن أن يستمر في العمل لصالحك حتى وأنت في قبرك؟ نعم، هذا ليس خيالا بل هو أذكى استثمار يمكن للإنسان أن يقوم به. فالناجحون حقا لا يموتون حين تتوقف قلوبهم عن النبض، بل يموتون حين يتوقف أثرهم. لقد جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم معادلة استدامة الوقت بعد الموت، حين قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه القائمة العظيمة ليست مجرد أعمال صالحة، بل هي مشاريع مستدامة تعمل بشكل ذاتي. كلما قرأ طالب في مصحف ورثته، أو تعلم باحث من كتاب كتبته، أو أكل إنسان من شجرة غرستها، دخلت الحسنات إلى حسابك كأنك حي ترزق، وكأن عمرك لم ينتهي بعد. وهكذا فهم أسلافنا العمانيون قيمة الأثر حينما نقرأ سيرة عبقري العربية الخليل بن أحمد الفراهيدي، نجد أنه كان يخطط لمشروع خلود. لقد صرف وقته في ابتكار علم العروض وتأليف كتاب العين، أول معجم في تاريخ اللغة العربية على الإطلاق. الخليل مات منذ أكثر من 1000 عام، لكن كل طالب علم يدرس اللغة العربية اليوم، وكل شاعر ينظم قصيدة، فإن في ميزان الخليل نصيبا من ذلك. هذا هو الاستثمار المعرفي المستدام. ولو نظرنا في ظاهر الموسوعات العمانية الكبرى ككتاب بيان الشرع للعلامة محمد الكندي، الذي يعد من أهم المراجع الفقهية، وقاموس الشريعة للعلامة جميل السعدي، ومؤلفات الإمام نور الدين السلمي رحمه الله، لأدركنا أن هؤلاء العلماء لم يكونوا يديرون وقتهم ليوم أو شهر، بل لقرون قادمة. لقد تركوا صدقة جارية معرفية حفظت هوية الأمة وفقهها وتاريخها للأجيال القادمة. أيها المبادر اليوم، أنت أيضا يمكنك أن تصنع هذا الأثر، الأثر الذي لا يقتصر على تأليف الموسوعات الضخمة. نحن نعيش اليوم في عصر رقمي يجعل نشر الأثر أسهل من أي زمن مضى. فإذا كنت مهندسا أو طبيبا أو معلما، لماذا لا تدون خبرتك؟ لماذا لا تصنع مقطع فيديو صغير تشرح فيه مهارة تعلمتها وتنشره على شبكة الإنترنت بنية أن يكون علما ينتفع به؟ يبقى هذا المقطع يعلم الناس ويجلب لك الدعوات والأجر بعد رحيلك من هذه الدنيا. لقد تابعنا قبل فترة من الزمن الشاب العماني أحمد برهام الذي نجح في تطوير درون متخصص في عمليات إنقاذ الأرواح من المناطق الخطرة. هذا عمل يحصل صاحبه الأجر العظيم عندما يستفاد منه في إنقاذ الأرواح من الهلاك، فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أخي المستمع، أختي المستمعة، اسأل نفسك اليوم صراحة، ما هو الأثر الذي سأتركه خلفي حين أغادر هذه الدنيا؟ هل سيذكرني الناس بخير؟ هل هناك شجرة سيأكل منها عابر سبيل؟ هل هناك كتاب أو مقال أو مشروع سيظل ينبض بالحياة باسمي؟ لا تبخل على نفسك، شارك في بناء مسجد أو ساهم في كفالة طالب علم أو ابتكار يخدم البشرية، اجعل لك مشروع خلد مستدام. إن العمر قصير جدا مهما طال، ولكن الأثر الطيب هو الذي يمنحك عمرا ثانيا لا ينتهي. أيها الأحبة، لقد أدركنا أوقاتنا وبنينا عاداتنا وخططنا لأثرنا بعد الموت، ولكن دائما يواجه العاملون صعوبة في البدايات. كيف نحول هذه المعرفة النظرية الكبيرة إلى خطوة أولى، خطوة عملية نقوم بها فور انتهاء هذا البرنامج؟ هذا هو هدف الحلقة القادمة بإذن الله، والتي ستكون بعنوان الخطوة الأولى، كيف ننتقل من التخطيط إلى التنفيذ الفوري. إلى ذلك الحين نستودعكم الله.

0: الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، مواجهة آفة المخدرات.

0: كسبت وهم لا يظلمون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله، له الحمد، ما بزغ النهار يفرش بساط النور ويبدد غياهب الديجور. ما أهنأ النفوس حين تستظل بهذه الشريعة الغراء التي فيها صون لكرامة الإنسان، فجاءت مقاصدها منصبة في حفظ الدين والعقل والنفس والمال والعرض. ومن أعظم ما يتعارض مع هذه الشريعة المباركة هذه المؤثرات العقلية كالمخدرات، مغتصبة العقول وسارقة الأعمار وقاتلة الإرادة، غبش البصائر والأوهام المردية والسم الزعاف. المخدرات خطر عظيم وأحد أعظم مهددات الوجود الإنساني، فيها غياب وعي الإنسان وهدم لبنيانه وإذلال لشأنه الذي كرمه الله. المخدرات

0: تفكيك لروابط الأسرة وضرب للمجتمع ووشائجه وهتك لاستقراره وأمنه. إن مهرب المخدرات تاجر من تجار الموت، خائن للأمانة وبائع للوطن، يتسلل ليبث الهلاك لأبناء أمته ليتكسب بالحرام بخراب العقول والأسر والمجتمعات. فويل لهم مما يكسبون، وويل لمن يروج ويبيع الوهم الذي يتربص ببراءة الصغار والشباب ليزرع تلك السموم فيهم ليخلف حسرة وضياعا. وما أسوأ حال الجاني على نفسه وعلى أسرته ومجتمعه بتعاطيه، خذل عقله وخالف فطرته مرتضيا أن يعيش مسلوب الإرادة خلف سراب خادع، فدمر نفسه وباع كرامته وأضاع مستقبله لاهثا خلف لذة عابرة تورثه خزيا وعارا. ومن رحمة الله بنا ومجتمعاتنا وجود أولئك المرابطين الأوفياء من القائمين بإخلاص على مكافحة المخدرات في ثغور الوطن، مضحين في سبيل حماية المجتمع وصون شبابه وحفظ عقولهم. فما أعظم جهودهم الميدانية في إحباط مخططات المعتدين الغاشمين من المهربين والمروجين واجب وظيفي رفيع، وهي مع ذلك ممارسة إيمانية وخدمة وطنية تتجلى ذودا ودفعا عن حياض الأمة والوطن. وما أروع جهود القائمين على التوعية، الخط الدفاعي الحصين، تقوية للحصانة الفكرية والنفسية ضد التردي في مستنقعات الإدمان. وهناك الجهود المباركة في العلاج وإعادة التأهيل، يقوم عليها من يجسدون بإخلاصهم قيم الرحمة والإصلاح، ويفتحون أبواب الأمل للتعافي، ويمدون حبل النجاة لكل من ابتلي بهذه الآفات الفتاكة ابتغاء إعادتهم عناصر صالحة ومنتجة. سلاما سلاما على من سعى، فما أجمل السعي ما أروعا، ومن مد جسرا بأفيائنا لتبقى مدى دهرها منبعا، تدفق بالخير مزدانة وأرجاؤها للهدى مجمعا. فهي بنا لله ربنا مع الواعين الذين يدركون أن مواجهة المخاطر مسؤولية تكاملية مشتركة، وأننا كلنا شركاء في شرف المواجهة والخدمة لتبقى هذه المجتمعات واحات أمان. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

0: ساكن.
1: استمرار للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته. يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

0: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جواً وأنفحها عطرا وأطيبها أنثى.

التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
0: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
1: وعدنا المستمعين والمستمعات وأنتما معهم أن نقف وقفات لا بأس بها حول الآية التي تحمل الرقم 124 من آيات سورة البقرة.
2: فهلا تتلو علينا هذه الآية مرة أخرى يا أستاذنا؟
1: أعيد تلاوتها بإذن الله تعالى.

0: صدق الله العظيم.
1: إنها آية فيها أسلوب محاورة، ولكن بين من ومن؟ بين رب العزة والجلال
2: وعبد من عبيده،
1: من عباده الصالحين، وهو خليله إبراهيم عليه السلام. أعربنا الجزء الأول من هذه الآية، قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن.
0: فما رأيك يا أستاذنا أن نعرب الجزء التالي من هذه الآية؟
1: جميل، نعرب الجزء التالي لتلك الجملة السابقة، وذلك الجزء قوله تعالى: قال إني جاعلك للناس إماما. نقول قال
2: فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا،
1: وفاعله
2: ضمير مستتر جوازا تقديره هو
1: يعود إلى رب في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، كأن قائلا قال ماذا؟ فجاءت الجملة مفصولة عما قبلها استئنافية، قال إني، فاعله ضمير مستتر يعود إلى رب. إني
0: أفصلها إلى جزئين، فأقول أن الجزء الأول هو إن حرف التوكيد والنصب،
1: والياء بعد إني
2: ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن.
1: جميل، إني أصله إنني، نون التوكيد هنا تتصل بإن، تارة تحذف تقول إني، وتارة تقول إنني.
0: فمتى يصح أن نفصل بينهما وأن نجمعهما يا أستاذنا؟
1: هذا جائز، يجوز حذفها وإثباتها في إن وأن، ولكن مع ليت الأكثر إثباتها، ومع لعل الأكثر حذفها، وفي كأن يجوز أن تقول كأني وكأنني، إني وإنني، أني وأنني، كأني وكأنني، هذا جائز متساو. ليتي قليل وليتني هو الأكثر. كأني لكن تقول لكني ولكنني أيضا. أما مع لعل فالأكثر حذفها، قال تعالى: لعلي أطلع إلى إله موسى حكاية عن فرعون، لعلي. أما لعلني فقليل جدا، كما قال الشاعر: فقلت أعيران القدوم لعلني أخط به قبرا لأبيض ماجدي.
0: أستاذنا، فماذا نعرب قوله تعالى جاعلك؟
1: جاعل هو خبر إن، وجاعل مضاف،
2: والكاف مضاف إليه
1: في موضع نصب لأنه مفعول، ولكنه هنا مجرور لأن الإضافة هنا إضافة لفظية. جاعلك للناس لأن ضمير المتصل يضاف إلى ما قبله حتى ولو كان عاملا فيه. جاعلك للناس،
0: للناس جار ومجرور،
1: إماما
2: مفعول به لاسم الفاعل يا أستاذنا،
1: وهو مفعول ثان أي مصيرك، فجاعل هنا بمعنى مصير، إذ جعل تأتي بمعنى صير. جاعلك للناس إماما أي مصيرك للناس إماما، وانتهى إعراب هذا الجزء.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المغزى من ابتداء صدر هذه الآية بقوله تبارك وتعالى وإذ، وما المعنى منها؟
1: وإذ، إذ هنا أصلها ظرف لما مضى من الزمان، ولكنها هنا مفعول به، والمغزى من التصدير بها ذكر ما حصل في ذلك اليوم من كلمات أو من ابتلاء من الله سبحانه لإبراهيم، وإتمام إبراهيم لتلك الكلمات، ففي ذلك تنويه بهذا النبي العظيم.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المراد بهذه المفردة ابتلى، وما أصل اشتقاقها؟
1: ابتلى هذه الكلمة على وزن افتعل من البلاء، فالتاء فيه للمبالغة، ومعناها اختبر. والله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء قبل أن يختبره، فإطلاق الابتلاء على الاختبار يراد به التكليف.
2: يراد به التكليف،
1: نعم، أي وإذ كلفنا إبراهيم، أي وإذ كلف إبراهيم ربه بكلمات إلى آخر ما في الآية. وإذ ابتلى إبراهيم أي اختبره أي كلفه، فالاختبار هنا مقصود به التكليف، لأن المكلف مختبر والمكلف كأنه يختبر المكلف وإن كان عالما به.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما فائدة الابتلاء من قبل الله تبارك وتعالى للرسل والأنبياء؟
1: فائدته أن ذلك أمر عظيم، أي الذي يكلفون به من حمل الرسالة وتحملها والعمل بما فيها ومجاهدة من يناوئهم، فذلك أمر عظيم، لذا يعبر عنه بالابتلاء.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: هل لا تخبرنا عن الفرق بين الابتلاء والبلاء؟
1: أصل الابتلاء مأخوذ من البلاء، تقول بلوت الشيء أبلوه، وبلوت فلانا أبلوه، أي أختبره، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. أما الابتلاء فهو افتعال من البلاء، والمقصود به المبالغة في ذلك الأمر، أي المبالغة في الاختبار،
2: كما في قوله تعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
1: نعم، فبلاء هو أصل ابتلاء، والبلاء هو أصل الابتلاء، لكن الافتعال للمبالغة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المراد عموما بقوله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه؟
1: المقصود من ذلك تذكير الناس بهذه النعمة العظيمة، والتنويه بهذا الرجل العظيم الذي أتم تلك الكلمات التي اختبره الله بها، أي كلفه بها.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: هل لا تخبرنا عن معنى هذا الاسم إبراهيم، وما أصل اشتقاقه؟
1: أصل هذه الكلمة علم لشخص، وهذا العلم هو علم أعجمي فليس له اشتقاق، ولكنه بالسريانية معناه موافق لما في العربية.
2: موافق لما في العربية يا أستاذنا؟
0: فهل لا تخبرنا عن معناه؟
1: إبراهيم بالسريانية كالعربية أصله أب رحيم، أب
0: رحيم،
1: أب رحيم، فمعناه هكذا بالسريانية، وهو في العربية كذلك أب رحيم، ولذلك هناك لغة فيه أبراهيم أي أب رحيم، قيل هو كافل الأطفال المؤمنين إلى يوم القيامة، هو وزوجه سارة، فكفالتهم أي كفالة الأطفال عليهما إلى يوم القيامة، والعلم عند الله.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
1: سبحان الله، هذا الوقت دائما يدركنا، ولكننا سنستدركه أو نستدرك ما فات منه غدا بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، من كتاب الله الكريم، ننصت إلى القارئ الشيخ فؤاد الخامري.

0: تلا على مسامعكم القارئ الشيخ فؤاد الخامري من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم عبر أثير برنامجكم آية للتدبر. واليوم نتدبر كلمة جاءت في القرآن الكريم ووردت في سورة المعارج، وهي كلمة مهطعين. فالله سبحانه وتعالى يقول: فما للذين كفروا قبلك مهطعين. أيها المستمعون والمستمعات، تأملوا كتاب ربكم، فإن فيه من الدقائق والمعاني ما تحيي القلوب وتثبت الإيمان وتكشف حقيقة الإنسان أمام ربه يوم العرض والحساب. وهذه الكلمة في هذه الآية تصور لنا مشهداً مهيباً من مشاهد يوم القيامة، وتصف حال الكفار وهم مقبلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحساب، أو مسرعون إلى

0: إلى دعوته في الدنيا، لكن الكلمة الجامعة التي وردت في هذه الآية تحمل معنى عظيما يستحق الوقوف عنده. أيها المستمعون والمستمعات، إن مشهد المهطعين مشهد يهز القلوب، ويرينا أن الكافر الذي أعرض في الدنيا وصم أذنيه عن الحق واستكبر عن شرع الله سيأتي يوم القيامة راكضا لا بإرادة منه ولكن بقهر الله، قد أرغمته الأهوال وأدركه الهول الأعظم. ومن معاني مهطعين عند العرب الانقياد القسري، وهو أن يساق الإنسان إلى ما لا يريد، كما تساق الدواب الهاربة فتقف من الفزع. هكذا يكون حال من أعرض عن كلام الله عز وجل في الدنيا، يأتي يوم القيامة في تبعية مهينة وقد فقد كل قوة وكل رأي وكل كبرياء. إن هذه الكلمة وحدها تذكرنا بأن الدنيا دار امتحان، وأن من اختار العناد والاستكبار سيقف يوم القيامة مذعورا، يمد عنقه يحد بصره ينظر من شدة الهول. وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم مهطعين، فهم مهطعين يوم القيامة يرجون شفاعته، وهم يساقون إلى النار سوقا. هؤلاء المهطعون هم المذعورون الخائفون المسارعون بغير وعي من شدة الفزع. وفي هذا درس تربوي بليغ، أن الإنسان الذي لا يخشع قلبه لله في الدنيا سيخشع رغما عنه يوم القيامة، ولكن خشوع ذلك اليوم لا ينفع ولا يقبل، لأن الزمن هو زمن الحساب للعمل. أيها المستمعون والمستمعات، إن القلب إذا لم يخضع لله طوعا في الدنيا خضع له قسرا يوم القيامة. ولذلك كان السلف يخشون هذه الآية، لأنها تشعر أن الكبرياء التي في القلب اليوم قد تنقلب غدا إلى ذل وانكسار إذا لم يقبل الإنسان على ربه قبل فوات الأوان. أيها المستمعون والمستمعات، لقد وصف الله الكفار في مشاهد أخرى بالإهطاع، فقال مهطعين إلى الداع، أي مسرعين إلى صوت المنادي الذي يدعوهم للحساب. وهنا نرى كيف يتغير الإنسان عندما يكشف الغطاء، فيصبح الصوت الذي كان يعرض عنه في الدنيا هذا الصوت الذي يهرع إليه مذعورا في الآخرة. وهذا يقودنا إلى حقيقة مهمة، أن الإنسان لا يملك في يوم القيامة خيارا إلا الخضوع لأمر الله، ولهذا يجب عليه أن يخضع لله اليوم وهو قادر مختار، حتى لا يجبر على الخضوع غدا وهو عاجز مضطر. فاحذروا إخوة الإيمان، احذروا أن تكونوا من المهطعين لغير الله، حتى لا تكونوا والعياذ بالله من المهطعين يوم القيامة على وجه الذلة والهوان. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بنت زاهر الكندية. بقلب سليم.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله بياكم في برنامجكم بقلب سليم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم بارك عليه: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. متفق عليه. وروى الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله وسلم بارك عليه يقول: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. رواه أحمد بسند صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. رواه أحمد بسند صحيح. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه يقول قبل وفاتي بثلاث، يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. رواه مسلم. وزاد الإمام أحمد في رواية: فإن قوما قد أرداهم سوء ظنهم بالله عز وجل، فقال: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. إن عبوديات القلب أيها المستمع الكريم من الواجبات الإيمانية الجليلة. من ضمن هذه العبوديات العظيمة والواجبات الجليلة هو حسن الظن بالله عز وجل، فإن حسن الظن به سبحانه وتعالى مقام كبير، وهو أن المؤمن يحسن ظنه بالله عز وجل. وإذا قرأت في القرآن تجد أدلة كثيرة تدل على عظم شأن حسن الظن بالله وعلى ما يترتب على ذلك من المقامات الحميدة والآثار العظيمة والثمار المباركة في الدنيا وفي الآخرة. وحسن الظن هو فرع عن المعرفة بالله، فإن العبد كلما كان أعظم معرفة بالله وبأسمائه وصفاته وأنه جل وعلا وسع كل شيء رحمة وعلمة، وأنه سبحانه وتعالى غفور رحيم تواب كريم جواد محسن يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات، وأنه لا يتعاظمه ذنب، وأنه واسع المغفرة، إلى غير ذلك من الصفات العظيمة ونعوته الجليلة. فكلما ازداد العبد معرفة بالله زاد حظه ونصيبه من حسن ظنه به سبحانه وتعالى، لأن منشأ حسن الظن ومبناه على حسن المعرفة بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته. فكل اسم من أسماء الله وكل صفة من صفاته سبحانه وتعالى له عبودية تخصه وحسن ظن يخصه، وهذا أمر ينبغي أن يعلم وأن يفقه لا سيما في هذا الموضوع.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
0: بقلب سليم.
2: إذا علم المسلم أن من أسماء الله عز وجل الغفار أحسن الظن بالله عز وجل في استغفاره وإكثاره من الاستغفار وعنايته به وملازمته له، وهو أن الله يغفر ذنبه ويتجاوز عن زلته ويغفر خطيئته سبحانه وتعالى. كذلك من أسمائه عز وجل التواب، وأنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهذا يعني يعطي دلالة على المؤمن أن يحسن الظن بالله بأنه سبحانه وتعالى يقبل توبته إذا تاب العبد إلى ربه عز وجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كذلك المسلم الإنسان في هذه الدنيا معرض للمصائب والأسقام والأوجاع، لكنه إذا أحسن الظن بالله وأنه سبحانه وتعالى هو الشافي، لا شفاء إلا شفاء سبحانه وتعالى، فإنه بإذن الله تعالى يشفى، كما ذكر سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذا مرضت فهو يشفين. إذن هذا حسن ظن بالله عز وجل، فمهما كانت شدة المرء فليحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ولهذا في الحديث المأثور: اللهم رب الناس أذهب البأس اشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، رواه البخاري. فهذا إحسان ظن بالله سبحانه وتعالى. كذلك الإنسان إذا تعرض للفقر والعوز في هذه الدنيا فإنه يحسن الظن بالله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى واسع الفضل جزيل المن، وأنه سبحانه وتعالى خزائنه ملأ، فيحسن الظن بالله عز وجل ويبشر بالخير، طبعا يعني مع أنه يأخذ بالأسباب. وهذا يعني يدلك دلالة واضحة أن المؤمن يحسن الظن بالله، كلما كان بالله أعرف كان ظنه بالله أقوى، كان ظنه بالله أقوى. وكما ذكرنا في حديث الباب: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فله وإن ظن شرا فله. طيب أنت لماذا تسيء الظن بالله؟ ليش المؤمن يسيء الظن بالله؟ يعني الحين بعض الناس يا أخي ما في شغل، ما تحصل. كيف ما تحصل؟ من يقول لك أنك ما تحصل؟ هل بذلت السبب؟ أولا هل تعلمت؟ ثانيا هل نزلت السوق وبذلت السبب وشفت حتى تحكم؟ الجواب لا، لا لا لا لا ماشي شغل خلاص. هذا كلام سيء وهذا كلام غير صحيح. فالمؤمن يحسن الظن بالله عز وجل ويسعى ويأخذ بالأسباب، فاسعوا في مناكبها. والمؤمن لا يكون حبيس للأفكار السيئة، لا يكون حبيس للأفكار السيئة التي تضيع عليه عمره، تضيع عليه ماله، تضيع عليه فكره، شبابه، هذا كله يروح هباء منثورا، نسأل الله السلامة والعافية. ثم الشيء الذي يضعف حسن الظن بالله عز وجل هي الذنوب والمعاصي. فكلما أنت ابتعدت عن الذنوب والمعاصي وأكثرت من الطاعات زاد حسن ظنك بالله، وكلما كان العكس والعياذ بالله، أكثرت من المعاصي وقللت من الحسنات والعبادات صار حسن الظن بالله ضعيف جدا، نسأل الله السلامة والعافية. فاللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يظنون بك خيرا، ويجعلنا عند حسن الظن بك يا رب العالمين. نسألك يا حي يا قيوم فعل الخيرات، ترك المنكرات، حب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وأصلي وأسلم على نبي محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: كنتم مع برنامج بقلب سليم، بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية الخامسة بعد المئة من سورة النحل الواقعة في الصفحة 79 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى وأولئك هم الكاذبون. وقد تقدم في لقائنا الماضي أن هذه الجملة جملة اسمية، والمبتدأ أولئك، والخبر يجوز أن يكون مفردا وهو الأصل كما يقولون، ويجوز أن يكون جملة. وجعل الخبر مفردا من جهة أن الضمير هم ضمير فصل، وقد تقدم أن الضمير يكون ضمير فصل إذا تحقق فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون الضمير ضمير رفع، والشرط الثاني أن يكون ما بعد الضمير اسما قد اقترن بأل أو اتصل بأل أو في حكم ما اتصل بأل، ويقصدون بقولهم في حكم ما اتصل بأل أفعل التفضيل، والشرطان هنا متحققان. فالضمير هم ضمير رفع، والاسم الذي بعد هم اسم وقع اتصاله بأل وهو الكاذبون، وعلى هذا يكون الخبر مفردا. ونقول في الإعراب هم ضمير فصل مبني على السكون لا محل له من الإعراب على المشهور في الدرس النحوي. وهناك من يقول إن ضمير الفصل له محل من الإعراب، وهؤلاء اختلفوا هل محله محل ما قبله أو محله محل ما بعده، وعلى الوجهين هو في محل رفع، لأن الذي قبله في محل رفع والذي بعده مرفوع، وحركت الميم بالضمة تخلصا من التقاء الساكنين وهما الميم من الضمير هم واللام من كلمة الكاذبون. وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والغالب في ميم الجمع أن يكون تحريكها بالضم ويجوز أن تحرك بالكسر. وعلى هذا يكون الخبر مفردا وهو الكاذبون، فالكاذبون خبر للمبتدأ أولئك مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأن هذه الكلمة جميع مذكر سالم. وعلى جعل الخبر جملة نقول في الإعراب هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ثان، الكاذبون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه جميع مذكر سالم. والجملة الاسمية هم الكاذبون في محل رفع خبر للمبتدأ وهو أولئك، والجملة أولئك هم الكاذبون جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه، وهي معطوفة على الجملة إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، فهي معطوفة على جملة استئنافية. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية السادسة بعد 100 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 79 بعد 200 من المصحف الشريف: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة لكلمة الكاذبون، وعلى هذا يكون هذا تفسيرا للكاذبون، فالكاذبون هم من كفر بالله من بعد إيمانه في هذا الموضع، أو يراد بالكاذبون في هذا الموضع من كفر بالله من بعد إيمانه. ويجوز في من أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف، والتقدير هم من كفر بالله من بعد إيمانه. وعلى هذا نقول في الإعراب: من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. ويجوز في من أن يكون في محل نصب على أنه مفعول به لفعل محذوف، والتقدير أذم من كفر بالله من بعد إيمانه. وعلى هذا نقول في الإعراب: من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به لفعل مقدر، وصلة الموصول كفر بالله من بعد إيمانه. وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. كفر فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على الاسم الموصول من، فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. بالله جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، واسم الله اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والباء متعلق بالفعل كفر، كفر بالله، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل كفر، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل كفر. من بعد إيمانه جار ومجرور أيضا. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، بعد اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، إيمان مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. وحرف الجر من متعلق بالفعل كفر أيضا، كفر من بعد إيمانه، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل كفر، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل كفر، وبذلك تعلق جاران بعامل واحد لاختلافهما لفظا، والجاران إذا اختلفا لفظا جاز أن يتعلقا بعامل واحد، وكذلك إذا اختلفا معنا وإن اتفقا لفظا. والجملة الفعلية كفر بالله من بعد إيمانه جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى جعل من كفر بالله من بعد إيمانه جملة اسمية أو جملة فعلية، فيكون التقدير على الأول هم من كفر بالله من بعد إيمانه، وعلى الثاني أذم من كفر بالله من بعد إيمانه، تكون هذه الجملة جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. ويكون الاستئناف على الوجه الأول وهو الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف جملة استئنافية من باب الاستئناف البياني الذي يكون جوابا عن سؤال مقدر، فبعد قوله وأولئك هم الكاذبون، يخطر بالذهن سؤال من هم؟ فيأتي الجواب هم من كفر بالله من بعد إيمانه. وعلى الوجه الثاني وهو وجه النصب على المفعولية، يكون الاستئناف استئنافا نحويا، والاستئناف النحوي هو الذي لا تكون فيه الجملة جوابا عن سؤال مقدر. فالاستئناف استئنافان، استئناف بياني واستئناف نحوي. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مستثنى، وهو مستثنى من قوله من كفر بالله من بعد إيمانه، ويجوز أن يكون مستثنى من الضمير الذي وقع فاعلا للفعل كفر. والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين. أكره فعل ماض مبني على الفتح، وهو مبني لما لم يسمى فاعله، أو مبني للمفعول، وهو الذي اشتهر في الدرس النحوي الحديث بأنه المبني للمجهول، وعلى هذا يأخذ نائب فاعل أو يأخذ فاعلا كما يسميه جماعة من المتقدمين. ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على الاسم الموصول من، فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه الجملة جملة حالية، وصاحب الحال هو الضمير الذي وقع نائب فاعل للفعل أكره، والواو التي صدرت بها هذه الجملة هي التي تسمى واو الحال، وتسمى واو الابتداء أيضا. وبعد الواو جملة اسمية وهي الجملة الحالية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ تركي بن عبيد المري.
1: حوار وأنوار، برنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. حوار وأنوار، برنامج من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي، ضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.
2: الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم وهدانا إلى الطريق الأقوم، والصلاة والسلام على خير من علم وتعلم. أخوتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج حوار وأنوار. برنامج حوار وأنوار برنامج حواري نناقش فيه جملة من القضايا الدينية والدنيوية في حياة الإنسان. البرنامج يسلط الضوء على العبادات والمعاملات والأخلاق والقيم والمبادئ مع طرح موسع لبعض القضايا المعاصرة. وكما هي العادة، أستاذنا الذي نتشرف بالحوار معه بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور داود بن سليمان الحصار، وذلك عبر أثير هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذنا الفاضل في هذا اللقاء المتجدد من برنامج حوار وأنوار.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج. الحمد لله القائل في كتابه العظيم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. سبحانه جعل في اختلاف الليل والنهار عبرة لأولي العقول والأبصار. لم يخلقنا في هذه الحياة الدنيا عبثا ولم يتركنا سدى، بل أنزل الكتب وأرسل الرسل ليضعنا سبحانه وتعالى على سبيل النور والهدى. والصلاة والسلام على خير معلم ومرشد وموجه، القائل في سنته: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وصدق الله إذ قال فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفهما وفقها وحكمة. وأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي مرة أخرى، وبجميع المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج الجميل واللطيف حوار وأنوار.
2: وأهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذنا الفاضل ومستمعين الأكارم الذين يتابعون عبر أثير هذه الإذاعة المباركة. كنا قد بدأنا

0: في اللقاء السابق الحديث عن موضوع جميل ومهم، ألا وهو الحديث عن المبادئ الاجتماعية في الإسلام، وتكلمنا عن بعض الآيات القرآنية التي أشارت عن المبادئ الاجتماعية في الإسلام، منها قول الله سبحانه وتعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم ذكرنا بعض الأحاديث النبوية كذلك التي تطرقت إلى هذا الجانب أستاذنا الفاضل. اليوم ننتقل بإذن الله تعالى إلى تساؤل آخر أستاذنا الفاضل، هل لك أن تمهد لنا الحديث حول موضوع المبادئ الاجتماعية في الإسلام؟
1: نعم، الله عز وجل يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء.
0: نعم.
1: والقرآن الكريم كله كامل متكامل، جاء لمصلحة الفرد والأسرة والمجتمع، ولم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وذكرها حتى تتنظم حياة الفرد والأسرة والمجتمع، ليكون المجتمع في ترابط وتكافل وتواصل، وحتى تزيد العلاقة بين الناس في المجتمع الواحد وفي المجتمعات الأخرى.
0: نعم.
1: وبذلك أيضا تزداد يعني قوة في الترابط بالله سبحانه وتعالى، وتتحقق السعادة البشرية والأمن في الدنيا قبل الآخرة. وهذا من منن الله سبحانه وتعالى علينا، أن جعل هذه الحياة مجتمعات وشعوب وقبائل، حتى أن كل واحد يعني يأخذ المصلحة التي تهمه ويتعامل حسب ما أراد الله سبحانه وتعالى في هذه المجتمعات، ويرتبط بالمبادئ التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى، المبادئ فيطبقها في واقع حياته وهو يعيش بين هذه الأسر وهذه المجتمعات، فبذلك تكون هذه الأسرة تنتج جيلا مرتبطا بالله سبحانه وتعالى، فهذا المجتمع وهذه الأسرة كل واحد منهم يسلم هذه المبادئ وهذه الأخلاق وهذه القيم للمجتمع الذي سيأتي، فتكون هناك قاعدة بيانات مرتبطة يعني ترتبط بين السابقين واللاحقين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
0: دعنا نقول أستاذنا الفاضل أن يعني كل أمر أو نهي في القرآن الكريم أو السنة النبوية هو يهدف إلى تقوية هذه المبادئ الاجتماعية.
1: نعم، نحن قلنا بأن القرآن جاء ليصلح الفرد والمجتمع.
0: نعم.
1: وكل ما يهم الفرد والمجتمع فهو مصلحة القرآن، فدائما القرآن إنما هو منفعة لكل من يرتبط به.
0: نعم.
1: فإذا ارتبطت الأسرة والمجتمع والفرد بالقرآن الكريم، لا شك أن هذا المجتمع سيكون صالح مصلح، وستدوم هذه العلاقة وتستمر، والله عز وجل يحب منا دائما أن نكون إخوة متحابين متعاونين على البر والتقوى.
0: دعنا نقول كذلك أستاذنا الفاضل، يعني تقع على عاتق كل فرد من أفراد المجتمع أمانة على أن يكون له دور بالفعل في تقوية هذه المبادئ الاجتماعية، مثلا بالنصح أو بتبليغ رسالة أو بالإئتمار بالقرآن الكريم والسنة النبوية. لذلك ليس هناك يعني فرد بمنأى عن هذا الموضوع إطلاقا أستاذنا.
1: نعم، القرآن جاء بمبادئ كثيرة،
0: الكل يكمل الآخر. يعني
1: نعم، القرآن جاء بمبادئ كثيرة اجتماعية وقيم وأخلاق لا تعد ولا تحصى، يعني ليس لها عدد.
0: نعم.
1: فكل هذه إنما هي رسائل من القرآن، يعني مثلا الإنسان يأخذ هذه المبادئ ويجسدها في واقع هذه الحياة ويسعى إلى نشرها.
0: نعم.
1: وتوعيتها للناس حتى يكون المجتمع آمن متكافل في الدنيا، فإذا كان المجتمع آمن في الدنيا لا شك أنه سيكون آمنا في الدار الآخرة، لأنه يبدأ الأمان الأخروي مرتبط بالأمان الدنيوي. أنت تلاحظ بأن الشعوب التي تكثر فيها يعني النزاعات.
0: نعم.
1: والخصامات تتصدع وتتفرق وتتشتت، فيصبح المرء أو الفرد أو الأسرة أو المجتمع غير آمن، يعني ليس هناك أمان. فالله عز وجل يريدنا يعني أن نكون في أمن وأمان واستقرار، لأن هذا الأمن والأمان والاستقرار يتعدى إلى مرحلة أخرى، وهي أن الإنسان يستطيع أن بداية أن يعبد الله سبحانه وتعالى وهو مطمئن، أن تكون هناك صحة عامة، أن يكون هناك أيضا يعني صحة نفسية خصوصا، لا يكون الإنسان في قلق ولا يكون فيه نفسيات يعني لا تدعه يمارس الحياة بشكل يعني مستقر وبشكل طبيعي. هذا إذا عملنا دراسة للمجتمعات التي يكثر فيها النزاع ويكثر فيها الخصام وهي غير مستقرة. تعال لو جئنا في الاتجاه المعاكس،
0: المجتمعات الإسلامية،
1: للمجتمعات الإسلامية التي
0: تختلف،
1: ضمن لها الإسلام الأمن والاستقرار وعدم النزاع، وأنت تلاحظ بأن الله سبحانه وتعالى يقول لا تنازعوا فتفشلوا
0: وتذهب،
1: نعم، وتذهب ريحكم في النزاع والخصام، يشتت المجتمعات ويلقي فيها عدم الاستقرار ويلقي فيها القلق وكثير من الأمراض النفسية.
0: هذا يعود كذلك أستاذنا الفاضل إلى أن الإسلام كرم الإنسان، كرم المرء وجعل له قيمة كبيرة لا يقلل من شأن أي شخص مهما كانت مكانته في المجتمع أستاذنا الفاضل.
1: نعم. الله سبحانه وتعالى يقول لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ويكفي الإنسان شرفا أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ويقول أيضا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الإنسان سوي في خلقته، سوي في أخلاقه إذا ارتبط بالقرآن الكريم، لكن تختل هذه الأخلاق وتختل هذه القيم وتختل هذه المبادئ إذا ابتعد عن الصراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. والحمد دائما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، الصراط القويم الذي عليه القرآن والذي عليه السنة.
0: جميل أستاذنا الفاضل. حتى أنا هنا أستاذنا يعني من مبدأ المسؤولية المجتمعية والخدمة يحضرني الحديث النبوي الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
1: نعم، هذا الحديث يعني يشدنا إلى أن نتشاد فيما بيننا وأن نتساءل عن بعضنا البعض وأن نحس بهذه المسؤولية التي ألقاها الله سبحانه وتعالى على عاتقنا. فكل واحد مسؤول عن نفسه ومسؤول عن أسرته ومسؤول عن
0: عمله
1: وكل ما يكون حوله. وأمرنا ربنا جل وعلا أن نقي أنفسنا وأهلينا نارا بهذه المسؤولية. قال يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
0: لقد تركنا الوقت أستاذنا الفاضل.
1: إذا كان الوقت قد انتهى فإننا إن شاء الله سنكمل الحديث في اللقاء المقبل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها لك محياها وماتها ربنا اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حوار وأنوار من إعداد وتقديم مبارك بن محمد المياحي وضيف البرنامج الدكتور داود بن سليمان الحصار، إخراج هاني بن سعيد السعدي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: وهذا البلد الأمين.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا

بسم الله الرحمن الرحيم. 11 صباحا في إذاعة سلطنة عمان، هذه نشرة الأخبار. الولايات المتحدة تعلن تنفيذ ضربات ضد مواقع إيرانية، والحرس الثوري يرد باستهداف مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة. لبنان وإسرائيل يوقعان على اتفاق إطاري برعاية أمريكية في واشنطن، وفرنسا وإيطاليا تؤكدان دعم سيادة لبنان وتتفقان على تشكيل تحالف دولي بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. وارتفاع عدد ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 900 حالة وفاة، والأمم المتحدة تتحدث عن 50,000 مفقود. السلام عليكم ورحمة الله. تفاصيل النشرة يقرأها أحمد بن عبد الله الندابي. جرى اتصال هاتفي بين معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وتبادل الوزيران خلاله وجهات النظر حول عدد من التطورات في المنطقة، خاصة ما يتصل بالملاحة عبر مضيق هرمز، حيث أكد الجانبان على دعم بلديهما لكافة الجهود المبذولة لإنجاح التفاهمات التي تم التوصل إليها، بما في ذلك حرية الملاحة وسلامتها وأمنها في المنطقة عامة وفقا لقواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول. كما جرى اتصال هاتفي بين معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وبحث الوزيران آخر التطورات الإقليمية والمساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوتر وتثبيت مسارات التهدئة وتهيئة الظروف الداعمة لاستئناف الحوار وفتح آفاق أوسع للتفاهمات السياسية والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي صلبها صون أمن وسلامة الممرات البحرية وضمان استدامة انسياب حركة التجارة والطاقة عبر مضيق هرمز والممرات الدولية الحيوية. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين ودعم الحلول السياسية والسلمية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وتلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الدكتور محمد سالم ولد مرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين بالخارج. تناول الاتصال العلاقات الأخوية بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث نقل معالي الوزير الموريتاني تقدير قيادة بلاده للسياسة التي تنتهجها سلطنة عمان وقيادتها الحكيمة في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والوفاء بدورها المعهود وقيمها الحضارية في تحقيق السلم والوئام وتعاونها البناء مع الجميع، كما عبر عن اعتزاز

بالعلاقات الأخوية القائمة مع سلطنة عمان وحرص بلاده على تطويرها في كافة المجالات الحيوية. من جانبه عبر معالي السيد وزير الخارجية عن ذات المشاعر تجاه الجمهورية الموريتانية قيادة وشعبا، مؤكدا على مواصلة التعاون وتطويره بين البلدين الشقيقين بما يعود بمزيد من الخير والمنافع ويرسخ المصالح المشتركة. عقدت في العاصمة الإيطالية روما جولة المشاورات السياسية بين سلطنة عمان والجمهورية الإيطالية. تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تطويرها، خاصة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتعاون الثقافي، ومناقشة مقترح رفع مستوى المشاورات السياسية إلى حوار استراتيجي. كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة التطورات في المنطقة والمستجدات المتعلقة بالحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز بالتعاون بين كافة الأطراف المعنية. ترأس الجانب العماني سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ومن الجانب الإيطالي سعادة الدكتورة ماريا تيروبودي وكيلة وزارة الخارجية والتعاون الإيطالية. ما زلنا نوالي تقديم نشرة الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. شن الجيش الأمريكي هجوما ضد إيران ردا على ضربة جوية إيرانية بطائرات مسيرة استهدفت سفينة شحن، إذ اتهم كل طرف الآخر بانتهاك شروط وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الطائرات قصفت مواقع تخزين صواريخ والطائرات المسيرة إيرانية، بالإضافة إلى مواقع رادار ساحلية. وأفاد مسؤول أمريكي بأن العملية الأمريكية قد انتهت. من جهته قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة ردا على ضربة أمريكية جديدة ضد إيران، ولم يقدم الحرس الثوري تفاصيل عن المواقع الأمريكية التي استهدفها في المنطقة. وقعت لبنان وإسرائيل على اتفاق إطاري برعاية أمريكية بعد محادثات بين الجانبين في واشنطن. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الاتفاق يمثل البداية، وإن هناك عملا طويلا للتوصل إلى اتفاق شامل ومستدام. من جانبها أكدت سفيرة لبنان في الولايات المتحدة ندى حمادة أن اتفاق الإطار خطوة أولى نحو استعادة سيادة لبنان. هذا وأكدت فرنسا وإيطاليا مواصلة دعمهما للبنان لاستعادة سيادته الكاملة، وأعلنتا دعمهما لإنشاء بعثة أوروبية لتعزيز الاستقرار والتعاون الأمني خلال خريف عام 2026، وجدد الجانبان دعمهما لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، مع التشديد على أهمية الحلول الدبلوماسية لخفض التوترات في المنطقة. كما رحبت باريس وروما بمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدتين دعمهما لتسوية سياسية تضمن عدم امتلاك طهران للسلاح النووي. وشددت القمة الفرنسية الإيطالية على تعزيز التعاون في البحر المتوسط وإفريقيا ودعم جهود التنمية والاستقرار ومواجهة الأزمات الإنسانية. في أوكرانيا قتل 3 أشخاص في غارات جوية روسية بطائرات مسيرة استهدفت منطقة دنيبرو بتروفسك ومنطقة سومي الحدودية. وقالت السلطات الأوكرانية إن الهجمات الروسية استمرت طوال اليوم وألحقت أضرارا بمبان سكنية. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء الماضي وخلفا دمارا هائلا إلى أكثر من 900 حالة وفاة، وتجاوزت الإصابات 4300 مع تواصل أعمال البحث، فيما قدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50,000. وتواصل السلطات الصحية تقديم الرعاية للمصابين في وقت
تعد فيه ولاية لاغويرا الأكثر تضررا من الكارثة. وأكدت وزارة الصحة الفنزويلية أن معظم الإصابات طفيفة، فيما لا يزال عدد من المصابين يتلقون العلاج والرعاية المتخصصة داخل المستشفيات. الخبر الأخير في هذه النشرة: أجلت السلطات اليابانية أكثر من 2 مليون شخص من المناطق المعرضة للخطر، وأصدرت تحذيرات واسعة من الفيضانات والانهيارات الأرضية مع اقتراب إعصارين، في وقت تسببت فيه الأمطار الغزيرة المصاحبة في حدوث فيضانات في أجزاء من غرب اليابان، وهو ما أدى إلى غمر أكثر من 30 منزلا بالمياه وتعطل بعض رحلات القطارات والرحلات الجوية في المنطقة. ختام النشرة مستمعين الكرام، تذكير بالعناوين: الولايات المتحدة تعلن تنفيذ ضربات ضد مواقع إيرانية، والحرس الثوري يرد باستهداف مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة. لبنان وإسرائيل يوقعان على اتفاق إطاري برعاية أمريكية في واشنطن، وفرنسا وإيطاليا تؤكدان دعم سيادة لبنان وتتفقان على تشكيل تحالف دولي بعد انتهاء مهمة اليونيفيل. وارتفاع عدد ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 900 حالة وفاة، والأمم المتحدة تتحدث عن 50,000 مفقود. حرر هذه النشرة الزميل رياض بن صالح الغساني، نفذها على الهواء مباشرة أحمد بن علي المرشودي، قرأتها أحمد بن عبد الله الندابي. شكرا لكرام المتابعة مستمعين الكرام، في أمان الله.

إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، بث على مدار الساعة.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك.

0: فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول حفظ القرآن الكريم كاملا، المستوى الثاني حفظ 24 جزءا متتاليا، المستوى الثالث حفظ 18 جزءا متتاليا، المستوى الرابع حفظ 12 جزءا متتاليا. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

رحمة وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير

ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود.

أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس

وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك

0: كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي

وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا

الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن

لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الصبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر.

0: ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ولذة العيش بعد الموت وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: نبقى الآن مع تلاوة العطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ عبد الله الفقيه.

تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرون.

النصوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم.

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها على مسامعكم الشيخ عبد الله الفقيه.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من الطلاب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كل زيادة على العمد بها تنقض إلا ما سناتيك بها، إن سبق الإمام ثم ركع وجاء من بعد الذي قد تبع، عليه أن يقعد مهما قعد إمامه، فإن قرأ التشهد جاز له يعيده من بعد ما قضى الذي فات، وإلا لزم خلف مقيم أربعا يصلي، مسافر والفرض نصف الفعل، وإن يجد في الميت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين، وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجي بها إذن وكملت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم.
3: نعم.
1: حضرتم؟
3: نعم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنتهي البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.
4: آمين.
1: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك.
4: آمين.
1: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا.
4: آمين.
1: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا.
3: آمين.
1: نعم، كان الدرس الماضي حول زيادة في الصلاة. من منكم يذكر الأبيات التي كان حديث حولها؟
3: نعم شيخ،
1: تفضل.
3: كل زيادة على العمد بها تنقض إلا ما سنأتيك بها، إن سبق الإمام ثم ركع وجاء من بعد الذي قد تبع، عليه أن يقعد مهما قعد إمامه، فإن قرد تشهدا جاز له يعيده من بعد ما قضى الذي فات، وإلا لجم خلف مقيم أربعا يصلي، مسافر والفرض نصف الفعل، وإن يزد في الميت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين، وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجئ بها إذا وكملت.
1: حسنت. كان الدرس الماضي حول زيادة الأخيرة ما كذاك، وسجدة القرآن مهما وجبت، مهما وجبت فيها فجئ بها إذا وكملت. ونذكر الخصال التي زيادة التي تغتفر ما تقوى الصلاة. بعض هذه الزيادات واجب ما كذاك، مثل إيش؟ مثل صلاة المسافر خلف الإمام المقيم، يجب عليه أن يصلي كم؟
5: أربع.
1: كان هو الواجب عليه كم؟ الواجب عليه يصلي ركعتين ما كذاك، والفرض نصفه خلف مقيم أربعا يصلي، مسافر والفرض نصفه الفعل. زين. ويجب البيت والعيدين تكبيرة كذا أو اثنتين، عرفتم الخلاف في هذا الموضوع أليس كذلك؟ أعطناك من هنا وقوه تكبير، تكبير لصلاة العيد أربعة وقوه أليس كذلك؟ قال ابن عباس من شاء كبر
5: سبعة
1: ومن شاء كبر تسعة وإحدى
5: عشرة
1: وثلاثة
5: عشرة.
1: طيب. وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجي بها إذن وكملت. إيش معنى هذا البيت؟ تفضل أحمد. وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجي بها إذن وكملت. هاي الزيادة، إيش هاي الزيادة هذه؟
5: التي ما تنقض الصلاة.
4: الزيادة هي سجدة التلاوة. قرأ المصلي سجدة آية السجدة نعم. فإنه يسجد سجدة التلاوة.
5: نعم. ولو في الصلاة.
4: ولو في الصلاة.
5: في الصلاة. ها؟
4: نعم.
5: هي زيادة. تو مثل في صلاة الفجر على السجدات التي يأتي بها كم؟
4: أربع سجدات.
5: أربع سجدات في كل من آياته في كل ركعة بسجدتين ما كذاك شيء؟ تو لو سجد سجدة التلاوة كم يكون سجد فيه؟
4: خمس
5: ما كذاك شيء؟ في كل ركعة سجد سجدتين وسجد أيضا سجدة
4: التلاوة
5: ما كذاك؟
4: نعم.
5: لو مثل صلى فريضة المغرب فريضة مثل العشاء الآخرة مثلا وقرأ في الركعة الأولى سورة الإسراء ما يسجد؟
4: يسجد.
5: في الركعة الثانية قرأ سورة مريم يسجد ولا ما يسجد؟ يسجد. شوف كم زادنا؟ زاد سجدتين هكذا. زين من منكم يعرف السجدة؟
6: نعم هي سجدة مفردة منوية محفوفة بتكبيرتين يؤتى بها عند تلاوة آية السجدة.
5: يؤتى بها عند تلاوة آية السجدة. السؤال هنا يؤتى بها عند تلاوة آية السجدة. شو معنى يؤتى بها عند تلاوة آية السجدة؟ احتراز عن أي شيء؟
6: نعم. عن التهجي بها.
5: التهجي بها. زين. إذا أخي يتهجيها مو ما يتهجيها يقطع حروفها
6: نعم
5: ما كذلك
6: نعم.
5: يس قدون يا سين يس قيم جال واو نون أي تلاوة دي ما تلاوة تهجي احتراز عن إيش عن الكتابة يكتب آية السجدة ولم يقرأ سجدة بدون تلاوة كتب وكذلك أيضا الخطيب يخطب أخي يستدل ب بآية فيها سجدة هيك بس ما تعتبر تلاوة ما كذاك يؤتى بها عند تلاوة آية السجدة وهنا أيضا التنبيه لابد منه انتبهوا هذا هيش وقت سجود تلاوة قال يؤتى بها عند تلاوة آية السجدة لا قبل ولا بعد ما ممكن يقدمها عن وقتها أبدا أليس كذلك؟ مثلا هو يقرأ سورة مريم زين وقرأ الآية أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وسجد سجود صحيح؟ لا لابد إذا مثلا سجد وأخا يقرأ وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا يسجد ولا ما يسجد ولا يكتفي بالسجود السابق يكتفي لا لماذا لأنه أتى به قبل وقته أتى بالسجود قبل وقته كما صلى صلاة قبل وقتها تجزي
6: ما
5: تجزي انتبه زين فاتي بها إذن وكملت سؤال إذا لم يسجد المصلي إذا لم يسجد المصلي تعرفت سابقا على أن سجد التلاوة سنة مؤكدة وقيل سنة مندوبة وهل من قائل بوجوبها؟ نعم. قيل بأنها واجبة ومن نسب إليه هذا القول أبو جابر محمد بن جعفر صاحب الجامع قال بوجوبها والإمام نور الدين رحمه الله عليه عبر في المدارج بالندب في المدارج وعبر في الجوهر بإيش بالوجوب إيش قال في المدارج
7: وإن تلي بعض القرآن ندبا
5: نعم.
7: له سجود وبطهر طلبا
5: أحسنت شكرا قال ندبا وإن تلي بعض القرآن ندبا له سجود وبطهر طلبا زين وفي الجوهر
6: نعم
5: عبر إيش بالوجوب
6: نعم شيخ
5: إيش قال طول ماذا تقول نعم
7: وإن قرأت آية السجود
5: نعم
7: فواجب
5: تسجد للمعبود لو كان في صلاته قراها فربما نفلا لازم أداها ما كذا؟ لو كان في صلاته قراها فربما نفلا لازم أداها عبر بالوجوب هنا قبل قرأت آية السجود فواجب تسجد المعبود ثم قال لو كان في صلاته قراها فرضا ونفلا لازم أداها من تركها من ترك سجد التلاوة في الصلاة فما حكم صلاته السؤال كيف حال أحمد؟ تفضل.
8: قيل تنتقب وقيل لا تنتقب.
5: قل بالنقب وقيل بعد النقب. طيب ما هو القول الثالث؟ تفضل أحمد بن سعيد.
4: نعم، القول الثالث بالتفصيل.
5: تفصيل نعم.
4: أنه إن تركها بالعمد
5: نعم.
4: فسدت صلاته، وإن تركها ناسيا لم تفسد صلاته.
5: أحسنت. إيش قال الإمام الدين في الجوهر بالنسبة للنقب وعدم النقب؟ منكم يحفظ؟ نعم تفضل.
9: منها هنا قيل عليه نقض بتركها وقيل ليس نقض.
5: أحسنت. منها هنا قيل عليه نقض بتركها وقيل ليس نقض. نذكر كم قول؟ ذكر قول. من هذا كان النقض سواء كان عمدا أو نسيان وعدم النقض كذلك. والقول الثالث مثل ما قال أحمد التفصيل، إن تركها عمدا فسد صلاته، أما إذا كان تركها ناسيا تعتبر أنها سنة وتقبل فيش بسجود السهو. يسجد السهو، يسجد يأتي بسجدة التلاوة بعد التسليم، ثم يأتي بسجدتي السهو. ما كذلك؟ طيب. من منكم ذكر الأبيات التي فيها بيان عدد السجدات؟
10: نعم نعم.
5: تفضل محمد.
10: نعم.
5: تفضل.
10: من الجوهر.
5: تفضل.
10: وهي لها مواضع في الذكر
5: نعم.
10: أذكرها مرتبا فلتدري
5: تدري. نعم.
10: في آخر الأعراف مهما تقرأ، والرعد والنحل كذاك الإسراء، ومريم والحج والفرقان، والنمل والسجدة في هشان، كذاك في صاد إذا ما تتلو، وفصلت لحكمهن تتلو، فهذه مواضع السجود، وقيل فيها غير ذا المعدود.
5: أحسن شكرا، بارك الله فيكم. طيب عدنا الآن ننتقل إلى العوارض القولية. تتقدم معكم الكلام على أنها الأشياء التي لا يصح فعلها في الصلاة تنقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام: عوارض قلبية، وعوارض قولية، وعوارض فعلية. نحن طلعنا كمان العوارض القلبية ستة أشياء، ما كذاك؟ وذكرنا لكم من العوارض الفعلية عدة أشياء، بقي معنا العوارض القولية. العوارض القولية زين. ثم الكلام باللسان مفسد إلا بذكر الله حين يرد. ثم الكلام باللسان مفسد إلا بذكر الله حين يرد على الخطأ، فالخلف فيه ذكرا، والضحك ناقض لها إذا طرى. ثم الكلام باللسان مفسد إلا بذكر الله حين يرد على الخطأ، فالخلف فيه ذكرا، والضحك ناقض لها إذا طرى. بعد ذلك إن شاء الله نوقي قبل مسائل، نذكر مسائل قبل الدخول في معنى البيتين زين، وقبل الكلام في هل الكلام ناقض للصلاة وغير ناقض، ما هو الكلام الذي ينقض الصلاة، وما هو الكلام الذي لا ينقضها، وهل كل كلام ينقض الصلاة. سيأتي الكلام على ذلك. قبل كل شيء، الكلام في الصلاة منهي عنه، أليس كذلك؟ ورد النهي عن الكلام في الصلاة في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. عن من؟ عن زيد بن أرقم.
10: نعم.
5: قال: كنا نتكلم
10: في الصلاة،
5: يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. من الذي نهاهم عن الكلام؟
10: رسول
5: صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني هذا رواه مسلم، والحديث الثاني عن ابن مسعود قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال: إن في الصلاة شغلا، رواه البخاري. وقال إن في الصلاة شغلا، شغلا إيش معنى شغلا؟ إن في الصلاة شغلا مانعا عن إيش؟ عن الكلام في الصلاة، رواه البخاري. الحديث الثالث عن معاوية بن حكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم. طيب نذكر معكم ثلاثة حديث حتى تكون تحفظ الأحاديث هذه الثلاثة، تقرأها فضل.
9: الحديث الأول عن زيد بن أرقم قلنا يتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، رواه مسلم. الحديث الثاني عن ابن مسعود قال قلنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، وقال إن في الصلاة شغلا، رواه البخاري. الحديث الثالث عن معاوية بن الحكم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم.
5: أحسن شكرا. في الحديث بيان على أن كان الكلام مباح، ما فيك؟ كان مباحا، أليس كذلك؟ ثم نسخ ونهي عنه. طيب متى نسخ؟ متى حرم الكلام في الصلاة؟ هل بمكة ولا بالمدينة؟ خلاف. الإمام الدين رحمه الله عليه له كلام في الموضوع، قال والذي يتجه فيه أنه حرم مرتين، في مكة حرم إلا لحاجة، وفي المدينة حرم مطلقة. هذه عبارة زيدكم تحفوها. والذي يتجه فيه أنه حرم مرتين، ففي مكة حرم إلا لحاجة، وفي المدينة حرم مطلقة. نعم. طيب زين، عدن ما هو الكلام الذي يدور حوله من الذي ينقض الصلاة ولا يفسد الصلاة؟ هل كل كلام، ولا المقصود به الكلام الصلاح عند النحويين؟ يعني الكلام عند النحويين إيش؟ هو اللفظ المركب المفيد، فهذا نحسن اسم يكون عليه. هل المراد به، هل المراد بالكلام الذي ينقض الصلاة هو الكلام الصلاح عند النحويين؟ لا. إيش المراد به؟ موضوع إيش؟ لكل ما يتكلم به، وهو لجنس ما يتكلم به، مفيدا كان أو غير مفيد، مستعملا أو غير مستعمل، سواء كان كلمة أو أكثر، وسواء كانت الكلمة من حرف واحد أو أكثر. كل كلام كل ما يتكلم به مفيدا كان أو غير مفيد، مستعملا كان أو غير مستعمل، سواء كان جملة أو كلمة واحدة، وسواء كان الكلمة مبنية من الحرف الواحد أو أكثر. ما فيك؟ نعم. طيب انتهى الوقت. طيب إن شاء الله نواصل الحديث في الحلقة الآتية إن شاء الله. بارك الله فيكم وسدد فطاكم.
9: آمين.
5: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
9: آمين.
5: تمتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا.
9: آمين.
5: واجعل الوارث منا.
9: آمين.
5: واجعل ثارنا على من ظلمنا.
9: آمين.
5: وانصرنا على من عادانا.
9: آمين.
5: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا.
9: آمين.
5: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.
9: آمين.
5: ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
9: آمين.
5: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه، تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم عبر أثير برنامجكم آية للتدبر. واليوم نتدبر كلمة جاءت في القرآن الكريم ووردت في سورة المعارج، وهي كلمة مهطعين. فالله سبحانه وتعالى يقول: فما للذين كفروا قبلك مهطعين. أيها المستمعون والمستمعات، تأملوا كتاب ربكم، فإن فيه من الدقائق والمعاني ما تحيي القلوب وتثبت الإيمان وتكشف حقيقة الإنسان أمام ربه يوم العرض والحساب. وهذه الكلمة في هذه الآية تصور لنا مشهداً مهيباً من مشاهد يوم القيامة، وتصف حال الكفار وهم مقبلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحساب، أو مسرعون إلى دعوته في الدنيا. لكن الكلمة الجامعة التي وردت في هذه الآية تحمل معنى عظيما يستحق الوقوف عنده. أيها المستمعون والمستمعات، إن مشهد المهطعين مشهد يهز القلوب، ويرينا أن الكافر الذي أعرض في الدنيا وصم أذنيه عن الحق واستكبر عن شرع الله سيأتي يوم القيامة راكضاً لا بإرادة منه، ولكن بقهر الله، قد أرغمته الأهوال وأدركه الهول الأعظم. ومن معاني مهطعين عند العرب الانقياد القسري، وهو أن يساق الإنسان إلى ما لا يريد، كما تساق الدواب الهاربة فتقف من الفزع. هكذا يكون حال من أعرض عن كلام الله عز وجل في الدنيا، يأتي يوم القيامة في تبعية مهينة، وقد فقد كل قوة وكل رأي وكل كبرياء. إن هذه الكلمة وحدها تذكرنا بأن الدنيا دار امتحان، وأن من اختار العناد والاستكبار سيقف يوم القيامة مذعورا، يمد عنقه، يحد بصره، ينظر من شدة الهول. وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم مهطعين، فهم مهطعين يوم القيامة يرجون شفاعته، وهم يساقون إلى النار سوقا. هؤلاء المهطعون هم المذعورون الخائفون، المسارعون بغير وعي من شدة الفزع. وفي هذا درس تربوي بليغ، أن الإنسان الذي لا يخشع قلبه لله في الدنيا سيخشع رغما عنه يوم القيامة، ولكن خشوع ذلك اليوم لا ينفع ولا يقبل، لأن الزمن هو زمن الحساب للعمل. أيها المستمعون والمستمعات، إن القلب إذا لم يخضع لله

0: لله طوعا في الدنيا خضع له قصرا يوم القيامة. ولذلك كان السلف يخشون هذه الآية، لأنها تشعر أن الكبرياء التي في القلب اليوم قد تنقلب غدا إلى ذل وانكسار إذا لم يقبل الإنسان على ربه قبل فوات الأوان. أيها المستمعون والمستمعات، لقد وصف الله الكفار في مشاهد أخرى بالإهطاع، فقال مهطعين إلى الداع، أي مسرعين إلى صوت المنادي الذي يدعوهم للحساب. وهنا نرى كيف يتغير الإنسان عندما يكشف الغطاء، فيصبح الصوت الذي كان يعرض عنه في الدنيا هذا الصوت الذي يهرع إليه مذعورا في الآخرة. وهذا يقودنا إلى حقيقة مهمة، أن الإنسان لا يملك في يوم القيامة خيارا إلا الخضوع لأمر الله، ولهذا يجب عليه أن يخضع لله اليوم، وهو قادر مختار، حتى لا يجبر على الخضوع غدا وهو عاجز مضطر. فاحذروا إخوة الإيمان، احذروا أن تكونوا من المهطعين لغير الله، حتى لا تكونوا والعياذ بالله من المهطعين يوم القيامة على وجه الذلة والهوان. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: مواجهة آفة المخدرات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله، له الحمد ما بزغ النهار يفرش بساط النور ويبدد غياهب الديجور. ما أهنأ النفوس حين تستظل بهذه الشريعة الغراء التي فيها صون لكرامة الإنسان، فجاءت مقاصدها منصبة في حفظ الدين والعقل والنفس والمال والعرض. ومن أعظم ما يتعارض مع هذه الشريعة المباركة هذه المؤثرات العقلية كالمخدرات، مغتصبة العقول وسارقة الأعمار وقاتلة الإرادة، غبش البصائر والأوهام المردية والسم الزعاف. المخدرات خطر عظيم وأحد أعظم مهددات الوجود الإنساني، فيها غياب وعي الإنسان وهدم لبنيانه وإذلال لشأنه الذي كرمه الله. المخدرات تفكيك لروابط الأسرة وضرب للمجتمع ووشائجه وهتك لاستقراره وأمنه. إن مهرب المخدرات تاجر من تجار الموت، خائن للأمانة وبائع للوطن، يتسلل ليبث الهلاك لأبناء أمته، ليتكسب بالحرام، بخراب العقول والأسر والمجتمعات. فويل لهم مما يكسبون، وويل لمن يروج ويبيع الوهم الذي يتربص ببراءة الصغار والشباب ليزرع تلك السموم فيهم ليخلف حسرة وضياعا. وما أسوأ حال الجاني على نفسه وعلى أسرته ومجتمعه بتعاطيه، خذل عقله وخالف فطرته مرتضيا أن يعيش مسلوب الإرادة خلف سراب خادع، فدمر نفسه وباع كرامته وأضاع مستقبله لاهتا خلف لذة عابرة تورثه خزيا وعارا. ومن رحمة الله بنا ومجتمعاتنا وجود أولئك المرابطين الأوفياء من القائمين بإخلاص على مكافحة المخدرات في ثغور الوطن، مضحين في سبيل حماية المجتمع وصون شبابه وحفظ عقولهم. فما أعظم جهودهم الميدانية في إحباط مخططات المعتدين الغاشمين من المهربين والمروجين واجب وظيفي رفيع، وهي مع ذلك ممارسة إيمانية وخدمة وطنية تتجلى ذودا ودفعا عن حياض الأمة والوطن. وما أروع جهود القائمين على التوعية، الخط الدفاعي الحصين، تقوية للحصانة الفكرية والنفسية ضد التردي في مستنقعات الإدمان. وهناك الجهود المباركة في العلاج وإعادة التأهيل، يقوم عليها من يجسدون بإخلاصهم قيم الرحمة والإصلاح، ويفتحون أبواب الأمل للتعافي، ويمدون حبل النجاة لكل من ابتلي بهذه الآفات الفتاكة ابتغاء إعادتهم عناصر صالحة ومنتجة. سلاما سلاما على من سعى، فما أجمل السعي ما أروعا، ومن مد جسرا بأفيائنا لتبقى مدى دهرها منبعا، تدفق بالخير مزدانة وأرجاؤها للهدى مجمعا. فهيا بنا لله ربنا مع الواعين الذين يدركون أن مواجهة المخاطر مسؤولية تكاملية مشتركة، وأننا كلنا شركاء في شرف المواجهة والخدمة لتبقى هذه المجتمعات واحات أمان. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته. يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني: حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث: حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع: حفظ 12 جزءا متتاليا. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس: حفظ 6 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس: حفظ 4 أجزاء متتالية. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع: حفظ جزئين متتاليين. ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهو يلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعة

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ ياسر سلامة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر سلامة.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط و

0: ضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.

0: كنا مع تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل أعمار الصالحين ممتدة بعد رحيلهم وخلد آثارهم في صحائف التاريخ، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي دل أمته على تجارة لن تبور وعمل صالح يمتد مع الأيام والشهور، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأكارم في كل مكان في ربوع هذا الوطن المعطاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الذي نتناول فيه موضوع الوقت. أخي المستمع، في الحلقة الماضية تحدثنا عن كيفية إدارة الساعات والأيام طوال فترة حياتنا. يقول سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هل فكرت يوما أن رصيد الوقت يمكن أن يستمر في العمل لصالحك حتى وأنت في قبرك؟ نعم، هذا ليس خيالا، بل هو أذكى استثمار يمكن للإنسان أن يقوم به. فالناجحون حقا لا يموتون،

حين تتوقف قلوبهم عن النبض، بل يموتون حين يتوقف أثرهم. لقد جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم معادلة استدامة الوقت بعد الموت، حين قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه القائمة العظيمة ليست مجرد أعمال صالحة، بل هي مشاريع مستدامة تعمل بشكل ذاتي. كلما قرأ طالب في مصحف ورثته، أو تعلم باحث من كتاب كتبته، أو أكل إنسان من شجرة غرستها، دخلت الحسنات إلى حسابك كأنك حي ترزق، وكأن عمرك لم ينتهي بعد. وهكذا فهم أسلافنا العمانيون قيمة الأثر. حينما نقرأ سيرة عبقري العربية الخليل بن أحمد الفراهيدي، نجد أنه كان يخطط لمشروع خلود. لقد صرف وقته في ابتكار علم العروض وتأليف كتاب العين، أول معجم في تاريخ اللغة العربية على الإطلاق. الخليل مات منذ أكثر من 1000 عام، لكن كل طالب علم يدرس اللغة العربية اليوم، وكل شاعر ينظم قصيدة، فإن في ميزان الخليل نصيبا من ذلك. هذا هو الاستثمار المعرفي المستدام. ولو نظرنا في ظاهر الموسوعات العمانية الكبرى ككتاب بيان الشرع للعلامة محمد الكندي، الذي يعد من أهم المراجع الفقهية، وقاموس الشريعة للعلامة جميل السعدي، ومؤلفات الإمام نور الدين السلمي رحمه الله، لأدركنا أن هؤلاء العلماء لم يكونوا يديرون وقتهم ليوم أو شهر، بل لقرون قادمة. لقد تركوا صدقة جارية معرفية حفظت هوية الأمة وفقهها وتاريخها للأجيال القادمة. أيها المبادر اليوم، أنت أيضا يمكنك أن تصنع هذا الأثر، الأثر الذي لا يقتصر على تأليف الموسوعات الضخمة. نحن نعيش اليوم في عصر رقمي يجعل نشر الأثر أسهل من أي زمن مضى. فإذا كنت مهندسا أو طبيبا أو معلما، لماذا لا تدون خبرتك؟ لماذا لا تصنع مقطع فيديو صغير تشرح فيه مهارة تعلمتها وتنشره على شبكة الإنترنت بنية أن يكون علما ينتفع به؟ يبقى هذا المقطع يعلم الناس ويجلب لك الدعوات والأجر بعد رحيلك من هذه الدنيا. لقد تابعنا قبل فترة من الزمن الشاب العماني أحمد برهام، الذي نجح في تطوير درون متخصص في عمليات إنقاذ الأرواح من المناطق الخطيرة. هذا عمل يحصل صاحبه الأجر العظيم عندما يستفاد منه في إنقاذ الأرواح من الهلاك، فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أخي المستمع، أختي المستمعة، اسأل نفسك اليوم صراحة: ما هو الأثر الذي سأتركه خلفي حين أغادر هذه الدنيا؟ هل سيذكرني الناس بخير؟ هل هناك شجرة سيأكل منها عابر سبيل؟ هل هناك كتاب أو مقال أو مشروع سيظل ينبض بالحياة باسمي؟ لا تبخل على نفسك، شارك في بناء مسجد، أو ساهم في كفالة طالب علم، أو ابتكار يخدم البشرية. اجعل لك مشروع خلد مستدام، إن العمر قصير جدا مهما طال، ولكن الأثر الطيب هو الذي يمنحك عمرا ثانيا لا ينتهي. أيها الأحبة، لقد أدركنا أوقاتنا وبنينا عاداتنا وخططنا لأثرنا بعد الموت، ولكن دائما يواجه العاملون صعوبة في البدايات. كيف نحول هذه المعرفة النظرية الكبيرة إلى خطوة أولى، خطوة عملية نقوم بها فور انتهاء هذا البرنامج؟ هذا هو هدف الحلقة القادمة بإذن الله، والتي ستكون بعنوان: الخطوة الأولى، كيف ننتقل من التخطيط إلى التنفيذ الفوري. إلى ذلكم الحين، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية الخامسة بعد المئة من سورة النحل الواقعة في الصفحة 79 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: وأولئك هم الكاذبون. وقد تقدم في لقائنا الماضي أن هذه الجملة جملة اسمية، والمبتدأ أولئك، والخبر يجوز أن يكون مفردا وهو الأصل كما يقولون، ويجوز أن يكون جملة. وجعل الخبر مفردا من جهة أن الضمير هم ضمير فصل، وقد تقدم أن الضمير يكون ضمير فصل إذا تحقق فيه شرطان: الشرط الأول أن يكون الضمير ضمير رفع، والشرط الثاني أن يكون ما بعد الضمير اسما قد اقترن بأل أو اتصل بأل أو في حكم ما اتصل بأل، ويقصدون بقولهم في حكم ما اتصل بأل أفعل التفضيل، والشرطان هنا متحققان. فالضمير هم ضمير رفع، والاسم الذي بعد هم اسم وقع اتصاله بأل وهو الكاذبون، وعلى هذا يكون الخبر مفردا. ونقول في الإعراب: هم ضمير فصل مبني على السكون لا محل له من الإعراب على المشهور في الدرس النحوي. وهناك من يقول إن ضمير الفصل له محل من الإعراب، وهؤلاء اختلفوا هل محله محل ما قبله أو محله محل ما بعده، وعلى الوجهين هو في محل رفع، لأن الذي قبله في محل رفع والذي بعده مرفوع، وحركت الميم بالضمة تخلصا من التقاء الساكنين وهما الميم من الضمير هم واللام من كلمة الكاذبون، وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، والغالب في ميم الجمع أن يكون تحريكها بالضم ويجوز أن تحرك بالكسر. وعلى هذا يكون الخبر مفردا وهو الكاذبون، فالكاذبون خبر للمبتدأ أولئك مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأن هذه الكلمة جميع مذكر سالم. وعلى جعل الخبر جملة نقول في الإعراب: هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ ثان، الكاذبون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة، لأنه جميع مذكر سالم. والجملة الاسمية هم الكاذبون في محل رفع خبر للمبتدأ وهو أولئك، والجملة أولئك هم الكاذبون جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه، وهي معطوفة على الجملة: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، فهي معطوفة على جملة استئنافية. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها وهي الآية

السادسة بعد المئة من سورة النحل الواقعة في الصفحة التاسعة والسبعين بعد المئتين من المصحف الشريف: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدراً

بمثلها وقلبه مطمئن بالإيمان. من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع صفة لكلمة الكاذبون، وعلى هذا يكون هذا تفسيرا للكاذبون، فالكاذبون هم من كفر بالله من بعد إيمانه في هذا الموضع، أو يراد بالكاذبون في هذا الموضع من كفر بالله من بعد إيمانه. ويجوز في من أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف، والتقدير هم من كفر بالله من بعد إيمانه، وعلى هذا نقول في الإعراب: من اسم موصول مبني على السكون في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف. ويجوز في من أن يكون في محل نصب على أنه مفعول به لفعل محذوف، والتقدير أذم من كفر بالله من بعد إيمانه، وعلى هذا نقول في الإعراب: من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به لفعل مقدر، وصلة الموصول كفر بالله من بعد إيمانه، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. كفر فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على الاسم الموصول من، فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. بالله جار ومجرور. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، واسم الله اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والباء متعلق بالفعل كفر، كفر بالله، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل كفر، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل كفر. من بعد إيمانه جار ومجرور أيضا. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، بعد اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، إيمان مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. وحرف الجر من متعلق بالفعل كفر أيضا، كفر من بعد إيمانه، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل كفر، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل كفر، وبذلك تعلق جاران بعامل واحد لاختلافهما لفظا، والجاران إذا اختلفا لفظا جاز أن يتعلقا بعامل واحد، وكذلك إذا اختلفا معنا وإن اتفقا لفظا. والجملة الفعلية كفر بالله من بعد إيمانه جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى جعل من كفر بالله من بعد إيمانه جملة اسمية أو جملة فعلية، فيكون التقدير على الأول هم من كفر بالله من بعد إيمانه، وعلى الثاني أذم من كفر بالله من بعد إيمانه، تكون هذه الجملة جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. ويكون الاستئناف على الوجه الأول وهو الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف.

0: محذوف جملة استئنافية من باب الاستئناف البياني الذي يكون جوابا عن سؤال مقدر، فبعد قوله وأولئك هم الكاذبون يخطر بالذهن سؤال من هم، فيأتي الجواب هم من كفر بالله من بعد إيمانه. وعلى الوجه الثاني وهو وجه النصب على المفعولية يكون الاستئناف استئنافا نحويا، والاستئناف النحوي هو الذي لا تكون فيه الجملة جوابا عن سؤال مقدر، فالاستئناف استئنافان، استئناف بياني واستئناف نحوي. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إلا حرف استثناء مبني على السكون لا محل له من الإعراب. من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مستثنى، وهو مستثنى من قوله من كفر بالله من بعد إيمانه، ويجوز أن يكون مستثنى من الضمير الذي وقع فاعلا للفعل كفر. والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين. أكره فعل ماض مبني على الفتح، وهو مبني لما لم يسمى فاعله، أو مبني للمفعول، وهو الذي اشتهر في الدرس النحوي الحديث بأنه المبني للمجهول، وعلى هذا يأخذ نائب فاعل أو يأخذ فاعلا كما يسميه جماعة من المتقدمين. ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو عائد على الاسم الموصول من، فإن جملة صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه الجملة جملة حالية، وصاحب الحال هو الضمير الذي وقع نائب فاعل للفعل أكره، والواو التي صدرت بها هذه الجملة هي التي تسمى واو الحال، وتسمى واو الابتداء أيضا. وبعد الواو جملة اسمية وهي الجملة الحالية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته. يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني: حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث: حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع: حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك

يكون من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ كريم منصوري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولازلنا أيها الإخوة والأخوات نتدبر هذه الآيات في هذا البرنامج الإيماني القرآني، دروس وعبر من مشهد قرآني. ولازلنا مع سورة الشعراء، ونحن اليوم في هذا المشهد عندما يقول سيدنا إبراهيم رادا على قومه: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، سنجد التعبير القرآني في هذا المشهد يعبر بالفعل المضارع: يهدين، يطعمني، يسقين، يشفين، لأن الفعل المضارع يدل على التجدد، فهذه الأحوال متجددة عند العبد من الرب تبارك وتعالى. نعم، متكررة، سبحان الله. الله عز وجل دائما يمن علينا بهذه النعم، بنعمة الهداية، نعمة الإطعام، نعمة السقي، نعمة الشفاء. وسنجد أيها الإخوة والأخوات أنه عطف إذا مرضت على يطعمني ويسقين، لأنه لم يكن حين قال ذلك مريضا، فإن إذا تخلص الفعل بعدها للمستقبل، أي إذا طرأ علي مرض، كما يقول صاحب التحرير والتنوير. ولاحظ معي أيها المستمع الفاضل تأدب سيدنا إبراهيم عليه السلام، فأسند فعل المرض إلى نفسه: إذا مرضت، ولم يقل وإذا أمرضني فهو يشفين. وهذا يربي المسلم المتعلق بالقرآن الكريم كيف يتخير أطايب الكلام كما يتخير أطايب الطعام. وهذا الأسلوب الرفيع من تخير الكلام شائع في كتاب الملك العلام تبارك وتعالى. فنجد الله عز وجل في القرآن الكريم يقول: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، كناية عما لا بد لآكل الطعام منه، كما يقول العلماء. يعني هنا كناية عن إخراج الفضلات أجلكم الله. فهذا الذي يكون هذا حاله لا يمكن أن يكون إلها. كذلك نجد القرآن الكريم في العلاقة التي تكون بين الزوجين لا يذكرها القرآن الكريم إلا على جهة الكناية: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ثم بعد ذلك يقول: فالآن باشروهن، ويقول: نساؤكم حرث لكم، ويقول: هن لباس لكم. وينقل عن سيدنا عبد الله بن العباس رضي الله عنهما يقول: الدخول والتغشي والإفضاء والمباشرة والرفث واللمس هذا الجماع، غير أن الله حي كريم يكني بما شاء عما شاء. ولذلك لابد أن يتربى المسلم والمسلمة على الترفع عن الكلمات النابية الخادشة للحياء، ونربي أبناءنا على طيب الكلام وأحسنه. بعض الناس تجده يفاخر بالكلمات النابية أمام الآخرين ولا يبالي، فانظروا كيف يكون الأدب الذي يربينا عليه القرآن الكريم. يكني، يعني خلاص العبارة واضحة، فهمنا المقصود، لا يحتاج أن تأتي بعبارات يعني لا تليق. فهكذا علينا أن نتربى. فانظروا كيف إبراهيم عليه السلام قال: وإذا مرضت، مع أن المرض هو من عند الله عز وجل لا شك، لكنه ما نسبه إلي، ما قال الذي يمرضني، وإنما قال: وإذا مرضت. نسأل الله تعالى
أن يرزقنا

0: خلقا رفيعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا،
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إلا من أتى الله بقلب سليم.
1: بقلب سليم. إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي. إخراج زهرة بن زاهر الكندية. بقلب سليم.
3: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم.

0: الله بياكم في برنامجكم بقلب سليم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله وسلم بارك عليه: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. متفق عليه. وروى الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه يقول: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. رواه أحمد بسند صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بارك عليه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي إن ظن بي خيرا فله وإن ظن شرا فله. رواه أحمد بسند صحيح. وعن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك عليه يقول قبل وفاته بثلاث، يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. رواه مسلم. وزاد الإمام أحمد في رواية: فإن قوما قد أرداهم سوء ظنهم بالله عز وجل، فقال: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. إن عبوديات القلب أيها المستمع الكريم من الواجبات الإيمانية الجليلة. من ضمن هذه العبوديات العظيمة والواجبات الجليلة هو حسن الظن بالله عز وجل، فإن حسن الظن به سبحانه وتعالى مقام كبير، وهو أن المؤمن يحسن ظنه بالله عز وجل. وإذا قرأت في القرآن تجد أدلة كثيرة تدل على عظم شأن حسن الظن بالله وعلى ما يترتب على ذلك من المقامات الحميدة والآثار العظيمة والثمار المباركة في الدنيا وفي الآخرة. وحسن الظن هو فرع عن المعرفة بالله، فإن العبد كلما كان أعظم معرفة بالله وبأسمائه وصفاته وأنه جل وعلا وسع كل شيء رحمة وعلمة، وأنه سبحانه وتعالى غفور رحيم تواب كريم جواد محسن يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات، وأنه لا يتعاظمه ذنب، وأنه واسع المغفرة، إلى غير ذلك من الصفات العظيمة ونعوته الجليلة. فكلما ازداد العبد معرفة بالله زاد حظه ونصيبه من حسن ظنه به سبحانه وتعالى، لأن منشأ حسن الظن ومبناه على حسن المعرفة بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته. فكل اسم من أسماء الله وكل صفة من صفاته سبحانه وتعالى له عبودية تخصه وحسن الظن يخصه، وهذا أمر ينبغي أن يعلم وأن يفقه لا سيما في هذا الموضوع.
1: إلا من أتى الله بقلب سليم.
2: بقلب سليم.
0: إذا علم المسلم أن من أسماء الله عز وجل الغفار أحسن الظن بالله عز وجل في استغفاره وإكثاره من الاستغفار وعنايته به وملازمته له، وهو أن الله يغفر ذنبه ويتجاوز عن زلته ويغفر خطيئته سبحانه وتعالى. كذلك من أسمه عز وجل التواب، وأنه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهذا يعني يعطي دلالة على المؤمن أن يحسن الظن بالله بأنه سبحانه وتعالى يقبل توبته إذا تاب العبد إلى ربه عز وجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كذلك المسلم الإنسان في هذه الدنيا معرض للمصائب والأسقام والأوجاع، لكنه إذا أحسن الظن بالله وأنه سبحانه وتعالى هو الشافي لا شفاء إلا شفاءه سبحانه وتعالى، فإنه بإذن الله تعالى يشفى، كما ذكر سبحانه وتعالى على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذا مرضت فهو يشفين. إذن هذا حسن ظن بالله عز وجل، فمهما كانت شدة المرء فليحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ولهذا في الحديث المأثور: اللهم رب الناس أذهب البأس اشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما رواه البخاري، فهذا إحسان ظن بالله سبحانه وتعالى. كذلك الإنسان إذا تعرض للفقر والعوز في هذه الدنيا فإنه يحسن الظن بالله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى واسع الفضل جزيل المن، وأنه سبحانه وتعالى خزائنه ملأ، فيحسن الظن بالله عز وجل ويبشر بالخير، طبعا يعني مع أنه يأخذ بالأسباب. وهذا يعني يدلك دلالة واضحة أن المؤمن يحسن الظن بالله، كلما كان بالله أعرف كان ظنه بالله أقوى، كان ظنه بالله أقوى. وكما ذكرنا في حديث الباب، أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. طيب أنت لماذا تسيء الظن بالله؟ ليش المؤمن يسيء الظن بالله؟ يعني الحين بعض الناس يا أخي ما في شغل، ما تحصل. كيف ما تحصل؟ من يقول لك أنك ما تحصل؟ هل بذلت السبب؟ أولا هل تعلمت؟ ثانيا هل نزلت السوق وبذلت السبب وشفت حتى تحكم؟ الجواب لا، لا لا لا لا، لا ماشي شغل خلاص. هذا كلام سيء وهذا كلام غير صحيح. فالمؤمن يحسن الظن بالله عز وجل ويسعى ويأخذ بالأسباب، فاسعوا في مناكبها. والمؤمن لا يكون حبيس للأفكار السيئة، لا يكون حبيس للأفكار السيئة التي تضيع عليه عمره، تضيع عليه ماله، تضيع عليه فكرة شبابه، هذا كله يروح هباء منثورا، نسأل الله السلامة والعافية. ثم الشيء الذي يضعف حسن الظن بالله عز وجل هي الذنوب والمعاصي. فكلما أنت ابتعدت عن الذنوب والمعاصي وأكثرت من الطاعات زاد حسن ظنك بالله، وكلما كان العكس والعياذ بالله، أكثرت من المعاصي وقللت من الحسنات والعبادات صار حسن الظن بالله ضعيف جدا، نسأل الله السلامة والعافية. فاللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يظنون بك خيرا، ويجعلنا عند حسن الظن بك يا رب العالمين. نسألك يا حي يا قيوم فعل الخيرات، ترك المنكرات، حب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
2: كنتم مع برنامج بقلب سليم، بقلب سليم، مسلم بن علي المسهلي وزهرة بنت زاهر الكندية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم عبر أثير برنامجكم آية للتدبر. واليوم نتدبر كلمة جاءت في القرآن الكريم ووردت في سورة المعارج

0: هي كلمة مهطعين، فالله سبحانه وتعالى يقول: فما للذين كفروا قبلك مهطعين. أيها المستمعون والمستمعات، تأملوا كتاب ربكم، فإن فيه من الدقائق والمعاني ما تحيي القلوب وتثبت الإيمان وتكشف حقيقة الإنسان أمام ربه يوم العرض والحساب. وهذه الكلمة في هذه الآية تصور لنا مشهداً مهيباً من مشاهد يوم القيامة، وتصف حال الكفار وهم مقبلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحساب، أو مسرعون إلى دعوته في الدنيا. لكن الكلمة الجامعة التي وردت في هذه الآية تحمل معنى عظيما يستحق الوقوف عنده. أيها المستمعون والمستمعات، إن مشهد المهطعين مشهد يهز القلوب، ويرينا أن الكافر الذي أعرض في الدنيا وصم أذنيه عن الحق واستكبر عن شرع الله سيأتي يوم القيامة راكضا لا بإرادة منه، ولكن بقهر الله، قد أرغمته الأهوال وأدركه الهول الأعظم. ومن معاني مهطعين عند العرب الانقياد القسري، وهو أن يساق الإنسان إلى ما لا يريد، كما تساق الدواب الهاربة فتقف من الفزع. هكذا يكون حال من أعرض عن كلام الله عز وجل في الدنيا، يأتي يوم القيامة في تبعية مهينة، وقد فقد كل قوة وكل رأي وكل كبرياء. إن هذه الكلمة وحدها تذكرنا بأن الدنيا دار امتحان، وأن من اختار العناد والاستكبار سيقف يوم القيامة مذعورا، يمد عنقه، يحد بصره، ينظر من شدة الهول. وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم مهطعين، فهم مهطعين يوم القيامة يرجون شفاعته، وهم يساقون إلى النار سوقا. هؤلاء المهطعون هم المذعورون الخائفون، المسارعون بغير وعي من شدة الفزع. وفي هذا درس تربوي بليغ، أن الإنسان الذي لا يخشع قلبه لله في الدنيا سيخشع رغما عنه يوم القيامة، ولكن خشوع ذلك اليوم لا ينفع ولا يقبل، لأن الزمن هو زمن الحساب للعمل. أيها المستمعون والمستمعات، إن القلب إذا لم يخضع لله طوعا في الدنيا خضع له قسرا يوم القيامة. ولذلك كان السلف يخشون هذه الآية، لأنها تشعر أن الكبرياء التي في القلب اليوم قد تنقلب غدا إلى ذل وانكسار إذا لم يقبل الإنسان على ربه قبل فوات الأوان. أيها المستمعون والمستمعات، لقد وصف الله الكفار في مشاهد أخرى بالإهطاع، فقال: مهطعين إلى الداع، أي مسرعين إلى صوت المنادي الذي يدعوهم للحساب. وهنا نرى كيف يتغير الإنسان عندما يكشف الغطاء، فيصبح الصوت الذي كان يعرض عنه في الدنيا هذا الصوت الذي يهرع إليه مذعورا في الآخرة. وهذا يقودنا إلى حقيقة مهمة، أن الإنسان لا يملك في يوم القيامة خيارا إلا الخضوع لأمر الله، ولهذا يجب عليه أن يخضع لله اليوم، وهو قادر مختار، حتى لا يجبر على الخضوع غدا وهو عاجز مضطر. فاحذروا إخوة الإيمان، احذروا أن تكونوا من المهطعين لغير الله، حتى لا تكونوا والعياذ بالله من المهطعين يوم القيامة على وجه الذلة والهوان. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، يتلو عليكم القارئ عبد الله شالوالة من آيات الذكر الحكيم.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

بعزتك فبمن نعوذ، وإن لم نلذ بقوتك فبمن نلوذ. أسألك اللهم سؤال المتشبث بعفوك، الطامع في مغفرتك، المفتقر إلى رحمتك، إنه لا يخذل من لجأ إلى رحابك، ولا يهمل من استجار ببابك. إلهي هل يجبر كسري سوى لطفك؟ وهل يغني فقري سوى عطفك؟ وهل يبلغني مناي سوى فضلك؟ اللهم اجعل بلادنا آمنة تنعم بالخير والرخاء، وجنبها صنوف الفساد والبلاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة للقارئ أديب بن بشير بيت سويلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

نلعنهم أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به

الله علي، قال: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ أديب بن بشير بيت سويلم.
2: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التدين.

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: ففي أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم يا أستاذنا؟
2: وعدنا المستمعين والمستمعات وأنتما معهم أن نقف وقفات لا بأس بها حول الآية التي تحمل الرقم 24 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مرة أخرى يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها بإذن الله تعالى.

0: صدق الله العظيم.
1: إنها آية فيها أسلوب محاورة، ولكن بين من ومن؟ بين رب العزة والجلال
2: وعبد من عبيده،
1: من عباده الصالحين، وهو خليله إبراهيم عليه السلام. أعربنا الجزء الأول من هذه الآية، قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن.
0: فما رأيك يا أستاذنا أن نعرب الجزء التالي من هذه الآية؟
1: جميل، نعرب الجزء التالي لتلك الجملة السابقة، وذلك الجزء قوله تعالى: قال إني جاعلك للناس إماما. نقول قال
2: فعل ماض مبني على الفتح يا أستاذنا،
1: وفاعله
2: ضمير مستتر جوازا تقديره هو
1: يعود إلى رب في قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، كأن قائلا قال ماذا؟ فجاءت الجملة مفصولة عما قبلها استئنافية، قال إني، فاعله ضمير مستتر يعود إلى رب، إني
0: أفصلها إلى جزئين، فأقول أن الجزء الأول هو إن حرف التوكيد والنصب،
1: والياء بعد إني
2: ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن.
1: جميل، إني أصله إنني، نون التوكيد هنا تتصل بإن، تارة تحذف تقول إني، وتارة تقول إنني.
0: فمتى يصح أن نفصل بينهما وأن نجمعهما يا أستاذنا؟
1: هذا جائز، يجوز حذفها وإثباتها في إن وأن، ولكن مع ليت الأكثر إثباتها، ومع لعل الأكثر حذفها، وفي كأن يجوز أن تقول كأني وكأنني، إني وإنني، أني وأنني، كأني وكأنني، هذا جائز متساو. ليتي قليل وليتني هو الأكثر. كأني لكن تقول لكني ولكنني أيضا، أما مع لعل فالأكثر حذفها، قال تعالى: لعلي أطلع إلى إله موسى حكاية عن فرعون، لعلي. أما لعلني فقليل جدا، كما قال الشاعر: فقلت أعيران القدوم لعلني أخط به قبرا لأبيض ماجدي.
0: أستاذنا، فماذا نعرب قوله تعالى جاعلك؟
1: جاعل هو خبر إن، وجاعل مضاف،
2: والكاف مضاف إليه
1: في موضع نصب لأنه مفعول، ولكنه هنا مجرور لأن الإضافة هنا إضافة لفظية. جاعلك للناس لأن ضمير المتصل يضاف إلى ما قبله حتى ولو كان عاملا فيه. جاعلك للناس،
0: للناس جار ومجرور،
1: إماما
2: مفعول به لاسم الفاعل يا أستاذنا،
1: وهو مفعول ثان أي مصيرك، فجاعل هنا بمعنى مصير، إذ جعل تأتي بمعنى صير. جاعلك للناس إماما أي مصيرك للناس إماما، وانتهى إعراب هذا الجزء.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المغزى من ابتداء صدر هذه الآية بقوله تبارك وتعالى وإذ، وما المعنى منها؟
1: وإذ، إذ هنا أصلها ظرف لما مضى من الزمان، ولكنها هنا مفعول به، والمغزى من التصدير بها ذكر ما حصل في ذلك اليوم من كلمات أو من ابتلاء من الله سبحانه لإبراهيم، وإتمام إبراهيم لتلك الكلمات، ففي ذلك تنويه بهذا النبي العظيم.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما المراد بهذه المفردة ابتلى، وما أصل اشتقاقها؟
1: ابتلى هذه الكلمة على وزن افتعل من البلاء، فالتاء فيه للمبالغة، ومعناها اختبر، والله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء قبل أن يختبره، فإطلاق الابتلاء على الاختبار يراد به التكليف،
2: يراد به التكليف،
1: نعم، أي وإذ كلفنا إبراهيم، أي وإذ كلف إبراهيم ربه بكلمات إلى آخر ما في الآية، وإذ ابتلى إبراهيم أي اختبره أي كلفه، فالاختبار هنا مقصود به التكليف، لأن المكلف مختبر والمكلف كأنه يختبر المكلف وإن كان عالما به.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما فائدة الابتلاء من قبل الله تبارك وتعالى للرسل والأنبياء؟
1: فائدته أن ذلك أمر عظيم، أي الذي يكلفون به من حمل الرسالة وتحملها والعمل بما فيها ومجاهدة من يناوئهم، فذلك أمر عظيم، لذا يعبر عنه بالابتلاء.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: هل لا تخبرنا عن الفرق بين الابتلاء والبلاء؟
1: أصل الابتلاء مأخوذ من البلاء، تقول بلوت الشيء أبلوه، وبلوت فلانا أبلوه، أي أختبره، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وقال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. أما الابتلاء فهو افتعال من البلاء، والمقصود به المبالغة في ذلك الأمر، أي المبالغة في الاختبار،
2: كما في قوله تعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
1: نعم، فبلاء هو أصل ابتلاء، والبلاء هو أصل الابتلاء، لكن الافتعال للمبالغة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما المراد عموما بقوله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه؟
1: المقصود من ذلك تذكير الناس بهذه النعمة العظيمة، والتنويه بهذا الرجل العظيم الذي أتم تلك الكلمات التي اختبره الله بها، أي كلفه بها.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: هل لا تخبرنا عن معنى هذا الاسم إبراهيم، وما أصل اشتقاقه؟
1: أصل هذه الكلمة علم لشخص، وهذا العلم هو علم أعجمي فليس له اشتقاق، ولكنه بالسريانية معناه موافق لما في العربية.
2: موافق لما في العربية يا أستاذنا،
0: فهل لا تخبرنا عن معناه؟
1: إبراهيم بالسريانية كالعربية أصله أب رحيم، أب
0: رحيم،
1: أب رحيم، فمعناه هكذا بالسريانية، وهو في العربية كذلك أب رحيم، ولذلك هناك لغة فيه أبراهيم أي أب رحيم، قيل هو كافل الأطفال المؤمنين إلى يوم القيامة، هو وزوجه سارة، فكفالتهم أي كفالة الأطفال عليهما إلى يوم القيامة، والعلم عند الله.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
1: سبحان الله، هذا الوقت دائما يدركنا، ولكننا سنستدركه أو نستدرك ما فات منه غدا بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ عيد حسن أبو عشرة.

عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنين

فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم.

فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من

للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكم

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ عيد حسن أبو عشرة.

استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي. تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل أعمار الصالحين ممتدة بعد رحيلهم وخلد آثارهم في صحائف التاريخ، والصلاة والسلام على نبينا محمد الذي دل أمته على تجارة لن تبور وعمل صالح يمتد مع الأيام والشهور، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأكارم في كل مكان في ربوع هذا الوطن المعطاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الذي نتناول فيه موضوع الوقت. أخي المستمع، في الحلقة الماضية تحدثنا عن كيفية إدارة الساعات والأيام طوال فترة حياتنا. يقول سبحانه وتعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هل فكرت يوما أن رصيد الوقت يمكن أن يستمر في العمل لصالحك حتى وأنت في قبرك؟ نعم، هذا ليس خيالا، بل هو أذكى استثمار يمكن للإنسان أن يقوم به. فالناجحون حقا لا يموتون

الذين تتوقف قلوبهم عن النبض، بل يموتون حين يتوقف أثرهم. لقد جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم معادلة استدامة الوقت بعد الموت، حين قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه القائمة العظيمة ليست مجرد أعمال صالحة، بل هي مشاريع مستدامة تعمل بشكل ذاتي. كلما قرأ طالب في مصحف ورثته، أو تعلم باحث من كتاب كتبته، أو أكل إنسان من شجرة غرستها، دخلت الحسنات إلى حسابك كأنك حي ترزق، وكأن عمرك لم ينتهي بعد. وهكذا فهم أسلافنا العمانيون قيمة الأثر. حينما نقرأ سيرة عبقري العربية الخليل بن أحمد الفراهيدي، نجد أنه كان يخطط لمشروع خلود. لقد صرف وقته في ابتكار علم العروض وتأليف كتاب العين، أول معجم في تاريخ اللغة العربية على الإطلاق. الخليل مات منذ أكثر من 1000 عام، لكن كل طالب علم يدرس اللغة العربية اليوم، وكل شاعر ينظم قصيدة، فإن في ميزان الخليل نصيبا من ذلك. هذا هو الاستثمار المعرفي المستدام. ولو نظرنا في ظاهر الموسوعات العمانية الكبرى ككتاب بيان الشرع للعلامة محمد الكندي، الذي يعد من أهم المراجع الفقهية، وقاموس الشريعة للعلامة جميل السعدي، ومؤلفات الإمام نور الدين السلمي رحمه الله، لأدركنا أن هؤلاء العلماء لم يكونوا يديرون وقتهم ليوم أو شهر، بل لقرون قادمة. لقد تركوا صدقة جارية معرفية حفظت هوية الأمة وفقهها وتاريخها للأجيال القادمة. أيها المبادر اليوم، أنت أيضا يمكنك أن تصنع هذا الأثر، الأثر الذي لا يقتصر على تأليف الموسوعات الضخمة. نحن نعيش اليوم في عصر رقمي يجعل نشر الأثر أسهل من أي زمن مضى. فإذا كنت مهندسا أو طبيبا أو معلما، لماذا لا تدون خبرتك؟ لماذا لا تصنع مقطع فيديو صغير تشرح فيه مهارة تعلمتها وتنشره على شبكة الإنترنت بنية أن يكون علما ينتفع به؟ يبقى هذا المقطع يعلم الناس ويجلب لك الدعوات والأجر بعد رحيلك من هذه الدنيا. لقد تابعنا قبل فترة من الزمن الشاب العماني أحمد برهام، الذي نجح في تطوير درون متخصص في عمليات إنقاذ الأرواح من المناطق الخطرة. هذا عمل يحصل صاحبه الأجر العظيم عندما يستفاد منه في إنقاذ الأرواح من الهلاك، فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أخي المستمع، أختي المستمعة، اسأل نفسك اليوم صراحة: ما هو الأثر الذي سأتركه خلفي حين أغادر هذه الدنيا؟ هل سيذكرني الناس بخير؟ هل هناك شجرة سيأكل منها عابر سبيل؟ هل هناك كتاب أو مقال أو مشروع سيظل ينبض بالحياة باسمي؟ لا تبخل على نفسك، شارك في بناء مسجد، أو ساهم في كفالة طالب علم، أو ابتكار يخدم البشرية. اجعل لك مشروع خلد مستدام، إن العمر قصير جدا مهما طال، ولكن الأثر الطيب هو الذي يمنحك عمرا ثانيا لا ينتهي. أيها الأحبة، لقد أدركنا أوقاتنا وبنينا عاداتنا وخططنا لأثرنا بعد الموت، ولكن دائما يواجه العاملون صعوبة في البدايات. كيف نحول هذه المعرفة النظرية الكبيرة إلى خطوة أولى، خطوة عملية نقوم بها فور انتهاء هذا البرنامج؟ هذا هو هدف الحلقة القادمة بإذن الله، والتي ستكون بعنوان: الخطوة الأولى، كيف ننتقل من التخطيط إلى التنفيذ الفوري. إلى ذلكم الحين، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوقت. إعداد وتقديم فايز بن مرهون الهادي، تنفيذ المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد،

0: ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدًا رسول الله. اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، مواجهة آفة المخدرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد الله، له الحمد ما بزغ النهار يفرش بساط النور ويبدد غياهب الديجور. ما أهنأ النفوس حين تستظل بهذه الشريعة الغراء التي فيها صون لكرامة الإنسان، فجاءت مقاصدها منصبة في حفظ الدين والعقل والنفس والمال والعرض. ومن أعظم ما يتعارض مع هذه الشريعة المباركة هذه المؤثرات العقلية كالمخدرات، مغتصبة العقول وسارقة الأعمار وقاتلة الإرادة، غبش البصائر والأوهام المردية والسم الزعاف. المخدرات خطر عظيم وأحد أعظم مهددات الوجود الإنساني، فيها غياب وعي الإنسان وهدم لبنيانه وإذلال لشأنه الذي كرمه الله. المخدرات تفكيك لروابط الأسرة وضرب للمجتمع ووشائجه وهتك لاستقراره وأمنه. إن مهرب المخدرات تاجر من تجار الموت، خائن للأمانة وبائع للوطن، يتسلل ليبث الهلاك لأبناء أمته، ليتكسب بالحرام، بخراب العقول والأسر والمجتمعات. فويل لهم مما يكسبون، وويل لمن يروج ويبيع الوهم الذي يتربص ببراءة الصغار والشباب ليزرع تلك

0: كالسموم فيهم ليخلف حسرة وضياعا. وما أسوأ حال الجاني على نفسه وعلى أسرته ومجتمعه بتعاطيه، خذل عقله وخالف فطرته مرتضيا أن يعيش مسلوب الإرادة خلف سراب خادع، فدمر نفسه وباع كرامته وأضاع مستقبله لاهثا خلف لذة عابرة تورثه خزيا وعارا. ومن رحمة الله بنا ومجتمعاتنا وجود أولئك المرابطين الأوفياء من القائمين بإخلاص على مكافحة المخدرات في ثغور الوطن، مضحين في سبيل حماية المجتمع وصون شبابه وحفظ عقولهم. فما أعظم جهودهم الميدانية في إحباط مخططات المعتدين الغاشمين من المهربين والمروجين، واجب وظيفي رفيع، وهي مع ذلك ممارسة إيمانية وخدمة وطنية تتجلى ذودا ودفعا عن حياض الأمة والوطن. وما أروع جهود القائمين على التوعية، الخط الدفاعي الحصين، تقوية للحصانة الفكرية والنفسية ضد التردي في مستنقعات الإدمان. وهناك الجهود المباركة في العلاج وإعادة التأهيل، يقوم عليها من يجسدون بإخلاصهم قيم الرحمة والإصلاح، ويفتحون أبواب الأمل للتعافي، ويمدون حبل النجاة لكل من ابتلي بهذه الآفات الفتاكة، ابتغاء إعادتهم عناصر صالحة ومنتجة. سلاما سلاما على من سعى، فما أجمل السعي ما أروع، ومن مد جسرا بأفيائنا لتبقى مدى دهرها منبعا، تدفق بالخير مزدانة وأرجاؤها للهدى مجمعا. فهيا بنا لله ربنا مع الواعين الذين يدركون أن مواجهة المخاطر مسؤولية تكاملية مشتركة، وأننا كلنا شركاء في شرف المواجهة والخدمة لتبقى هذه المجتمعات واحات أمان. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع الآن إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم بصوت القارئ ناصر باحاج.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم للقارئ ناصر بحاج.

0: السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. تحضيرات في العاصمة الفرنسية باريس استعدادا للزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. الولايات المتحدة تشن ضربات جوية على مواقع في الساحل الإيراني، وطهران تعتبرها انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. من العناوين وإلى التفاصيل. في توقيت يشهد متغيرات متسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية، تتجه الأنظار إلى الزيارة السامية التي سيقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية، بوصفها محطة مهمة في مسار العلاقات العمانية الفرنسية وفرصة لتعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين.
1: هنا باريس، العاصمة التي استقبلت على امتداد عقود طويلة قادة العالم، وما تزال تحتفظ بمكانتها كإحدى أبرز محطات الدبلوماسية الدولية. وقبل ساعات من الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى الجمهورية الفرنسية، تتجه الأنظار إلى قصر الإليزيه، حيث الاستعدادات الرسمية لاستقبال جلالته أيده الله في زيارة تعكس متانة العلاقات بين سلطنة عمان وفرنسا، وحرص البلدين على مواصلة التشاور والتعاون في مختلف المجالات. وفي فرنسا تحظى الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بمكانة خاصة ضمن التقاليد الدبلوماسية للجمهورية، وذلك لما تمثله من أعلى مستويات الاستقبال الرسمي وما تتيحه من فرص لتبادل الرؤى بين القيادات السياسية حول القضايا الراهنة، إلى جانب بحث آفاق التعاون والشراكة بين الدول. وتأتي الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم في وقت يشهد فيه العالم تحولات متسارعة على المستويات السياسية والاقتصادية، الأمر الذي يمنح لقاء جلالته أعزه الله مع فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أهمية متزايدة في بناء التفاهمات واستشراف الفرص المستقبلية.
2: إنها زيارة مهمة بالنسبة إلينا لسببين. الأول هو أن لدينا تقليديا علاقات جيدة مع السلطنة، لكن لا يزال بالإمكان تعزيزها وتكثيفها في مجالات مختلفة، بما في ذلك المجالات الاقتصادية والثقافية والإنسانية وغيرها. أما السبب الثاني فهو واضح ويتمثل في الظرف الراهن والملابسات الحالية، وكذلك الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، فهذا موضوع بالغ الأهمية بالنسبة لبلدنا، بالنسبة لكم بصفتكم جيرانا، وبالنسبة لنا بصفتنا طرفا فاعلا في العديد من الملفات، بما في ذلك الملف النووي.
1: وتنظر فرنسا إلى سلطنة عمان بوصفها شريكا تجمعه بها علاقات مستقرة ومتنامية عززتها سنوات من التواصل والتعاون في مجالات متعددة، كما أن الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان وما توفره من فرص اقتصادية واستثمارية واعدة جعلها وجهة تحظى باهتمام متزايد لدى المؤسسات والشركات الفرنسية.
3: أعتقد أن عمان وفرنسا تتقاسمان فكرة السلمية وفكرة تسوية النزاعات التي قد تنشأ عبر التفاوض والوساطة، ومن هذا المنطلق فإن عمان وفرنسا تتقاطعان في هذا المجال، وفرنسا تقف إلى حد ما على الموقف نفسه، أي إنها تمثل نقطة توازن في هذه المنطقة التي تواجه ضغوطا من قوى محيطة ليست بالضرورة عدوانية، لكنها أثقل وزنا وأكثر تأثيرا. لذلك فبين فرنسا وعمان نوع من التحالف غير المكتوب لا يتجسد في

0: تبادل قواعد جوية أو قواعد عسكرية، بل في الثقة، ثقة قائمة على كفاءة كل طرف.
1: وعلى الصعيد الاقتصادي، تواصل العلاقات بين البلدين تسجيل حضور متنام في عدد من القطاعات الحيوية، من الطاقة والصناعة إلى الخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة. وتبرز المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ومشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ضمن المجالات التي تفتح فرصا إضافية للتعاون والاستثمار بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
2: أما الجانب الآخر وهو الجانب الاقتصادي بشكل أكبر، بالإضافة إلى السياحة التي هي بالطبع عامل اقتصادي مهم، فهو النفط والغاز. فعمان تعد من بين دول الخليج التي تجذب الاقتصاد الفرنسي، أو على الأقل تدفع عددا من الشركات الفرنسية إلى الاهتمام بهذا. هي وجهة مهمة ولا سيما من الناحية السياحية، لأن عمان معروفة لدى الفرنسيين بجمال مناظرها الطبيعية وجمال البحر فيها وروعة معالمها وجمال عمرانها، ولهذا فهي تبقى وجهة سياحية محببة للغاية.
1: ومع اقتراب موعد الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه إلى باريس، تتجه الأنظار إلى ما ستشهده من لقاءات ومباحثات تعكس مستوى العلاقات بين البلدين وما تحمله من فرص لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي في المرحلة المقبلة. فالزيارات رفيعة المستوى تظل مؤشرا على حيوية العلاقات بين الدول ورغبتها في البناء على ما تحقق واستكشاف آفاق جديدة للتعاون بما يخدم المصالح المشتركة.
3: مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة بحثها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وتبادل الوزيران خلاله وجهات النظر حول عدد من التطورات في المنطقة، وخاصة ما يتصل بالملاحة عبر مضيق هرمز. أكد الجانبان على دعم بلديهما لكافة الجهود المبذولة لإنجاح التفاهمات التي تم التوصل إليها، بما في ذلك حرية الملاحة وسلامتها وأمنها في المنطقة عامة وفقا لقواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول. وبحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية ومعالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة خلال اتصال هاتفي آخر التطورات الإقليمية والمساعي الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التوتر وتثبيت مسارات التهدئة وتهيئة الظروف الداعمة لاستئناف الحوار وفتح آفاق أوسع للتفاهمات السياسية والتشاور حول القضايا محل الاهتمام المشترك، وفي صلبها صون أمن وسلامة الممرات البحرية وضمان استدامة انسياب حركة التجارة والطاقة عبر مضيق هرمز والممرات الدولية الحيوية. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين ودعم الحلول السياسية والسلمية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وتلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي الدكتور محمد سالم المرزوق وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين بالخارج. تناول الاتصال العلاقات الأخوية بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية الموريتانية. ونقل معالي الوزير الموريتاني تقدير قيادة بلاده للسياسة التي تنتهجها سلطنة عمان وقيادتها الحكيمة في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والوفاء بدورها المعهود وقيمها الحضارية في تحقيق السلم والوئام وتعاونها البناء مع الجميع. كما عبر عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية القائمة مع سلطنة عمان وحرص بلاده على تطويرها على كافة المجالات الحيوية. ومن جانبه عبر معالي السيد وزير الخارجية عن ذات المشاعر تجاه الجمهورية الموريتانية قيادة وشعبا، مؤكدا على مواصلة التعاون وتطويره بين البلدين الشقيقين بما يعود بمزيد من الخير والمنافع ويرسخ المصالح

المشتركة. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيد وزير الخارجية مساء اليوم اتصالا هاتفيا من معالي بكاري ياو سنجاري وزير الشؤون الخارجية والتعاون والنيجريين في الخارج بجمهورية النيجر. جرى خلال الاتصال بحث فرص التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها. واتفق الوزيران على تنظيم بعض الزيارات المتبادلة على مستوى القطاعين العام والخاص لمواصلة التشاور والعمل المشترك لتعزيز الروابط والمصالح المشتركة للمرحلة القادمة. عالميا، شنت الولايات المتحدة ضربات جوية استهدفت مواقع مختلفة في إيران. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الغارات استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ ومسيرات إيرانية ومواقع رادار ساحلية. من جانبه، قال التلفزيون الإيراني ندوي انفجارات سمع في الرصيف البحري بمدينة سيريك، مشيرا إلى أن قصفا أمريكيا أصاب برج اتصالات في المدينة. واعتبرت إيران أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أراضيها تشكل انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن إيران تدين بشدة الغارات الجوية التي شنها الجيش على مواقع عدة على الساحل الجنوبي لإيران، مشيرة إلى أن هذه الهجمات تعد انتهاكا للبند الأول من مذكرة التفاهم. في جنوب لبنان، نفذ الجيش الإسرائيلي غارة جوية على منطقة نبطية. يأتي ذلك بعد توقيع لبنان وإسرائيل على اتفاق إطاري برعاية أمريكية بعد محادثات بين الجانبين في واشنطن. استشهد فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها في قصف إسرائيلي سابق على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. يأتي هذا في وقت استهدفت فيه مدفعية الاحتلال الإسرائيلي وألياته مناطق متفرقة من القطاع، بينها المناطق الشرقية من مخيم المغازي وشرق مدينة خان يونس، كما توغلت الآليات الإسرائيلية في منطقة التنس وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف في المكان. في أوكرانيا، قتل 3 أشخاص في غارات جوية روسية بطائرات مسيرة استهدفت منطقة دنيبروبيتروفسك ومنطقة سومي الحدودية. وقالت السلطات الأوكرانية إن الهجمات الروسية استمرت طوال اليوم وألحقت أضرارا بمبان سكنية. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء الماضي وخلفا دمارا هائلا إلى أكثر من 900 حالة وفاة ونحو 3400 مصاب. وأعلنت الحكومة الفنزويلية أن أكثر من 100 شخص ما زالوا محاصرين، فيما قدرت الأمم المتحدة عدد المفقودين بأكثر من 50,000. من جهتها، قالت الولايات المتحدة إنها ستخصص 150 مليون دولار للمساعدات وستخفف العقوبات، في حين أرسل الجيش الأمريكي السفينتين وأفاد بأن طائرات مروحية ستدعم جهود الإنقاذ. وقبل الختام، هذا تذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة من عناوين. تحضيرات في العاصمة الفرنسية باريس استعدادا للزيارة السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه. الولايات المتحدة تشن ضربات جوية على مواقع في الساحل الإيراني، وطهران تعتبرها انتهاكا لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين. حرر لكم هذه النشرة حمد بن خميس الظفري، ونفذها على الهواء مباشرة علي بن حسن العجمي، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: قرآني بقلبي ساكن.
2: استمرارا للمسيرة المباركة في العناية بكتاب الله تعالى وتشجيع حفظته، يستقبل مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم بديوان البلاط السلطاني طلبات التسجيل لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها 34 وفق مستويات التنافس الآتية: المستوى الأول، حفظ القرآن الكريم كاملا. المستوى الثاني، حفظ 24 جزءا متتاليا. المستوى الثالث، حفظ 18 جزءا متتاليا. المستوى الرابع، حفظ 12 جزءا متتاليا، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2001 ميلادي فأعلى. المستوى الخامس، حفظ 6 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2012 ميلادي فأعلى. المستوى السادس، حفظ 4 أجزاء متتالية، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2016 ميلادي فأعلى. المستوى السابع، حفظ جزئين متتاليين، ويشترط أن يكون المشارك من مواليد عام 2019 ميلادي فأعلى. للراغبين في المشاركة يمكنكم الاطلاع على الشروط وإتمام عملية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.quran.gov.om. آخر موعد للتسجيل يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026 ميلادي. لمزيد من الاستفسار يمكن التواصل هاتفيا أو عبر تطبيق الواتساب على الأرقام 24359388 أو 24359424.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق.

0: مريم تقوم بحسنها أوقاتي.
1: الأمم الأخلاق. الأمم الأخلاق. إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
0: الأمم الأخلاق.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي خصصناه حول مواضيع الأسرة وما يتعلق بالزواج ومن قضايا اجتماعية أخرى، وكذلك بعض الأخلاقيات سواء كانت أخلاقيات إيجابية أو بعض السلوكيات السلبية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا فتوح العارفين، وكذلك أتمنى أن تقضوا معنا أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. ويسعدني أعزائي المستمعين، بل ويشرفني أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بضيف برنامجنا الشيخ الجليل، شيخنا وأستاذنا الشيخ أحمد بن سعود السيابي، حتى نتعلم من علمه ونستفيد من كنوزه. فأهلا وسهلا بك بيننا الشيخ أحمد بن سعود السيابي.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
2: حياكم الله شيخ أحمد، وحيا الله بالمستمعين الأكارم. هذه الحلقة بإذن الله تعالى ستكون بعنوان أساسيات اختيار شريك الحياة. طبعا جاءت هناك روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين الأسس المعتبرة شرعا في اختيار الزوجة، والتي منها ينبغي أن يجعل الإنسان هذه الشروط نصب عينيه عندما يختار شريك الحياة ورفيق دربه. من تلك الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إضافة إلى هذه الأسس هناك اعتبارات أخرى جاءت في أحاديث وكذلك في آيات مستقلة وبعض الآثار التي جاءت عن السلف الصالح. في بداية هذه الحلقة الشيخ أحمد بن سعود السيابي، اختيار شريك الحياة هو قرار خطير، قرار مصيري. ربما الإنسان يشتري سيارة ثم لا تعجبه هذه السيارة ويغيرها بسيارة أخرى، أو أنه يصادق إنسان بعدين ما يرتاح لهذا الإنسان ويتركه، وكذلك في بناء البيت أو الوظيفة. لكن اختيار إنسان يشاركه في السلوك، في الفكر، في العقل، هذا أمر خطير. ما أهمية اختيار شريك الحياة في السعادة الزوجية؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك إن اختيار شريك الحياة في الحقيقة، أولا إن الله تعالى الإسلام في قرآنه وسنته عبر عن هذا بالزواج.
2: بالزواج،
3: الزوج معناته أنه يعني هما شيئان مختلفان من جنس واحد ويكونان متلاصقين. هذا الزوج يعني الزوج يعني هيك ذاك يعني يكون يعني رجل وامرأة. الزوج يعني هما كأنهم وحدة واحدة. قال هما زوج، يعني الرجل زوج المرأة والمرأة زوج الرجل، وهذا طبعا كأنهما شيء واحد.
2: نعم.
3: يصيران بالزواج شيئا واحدا، كتلة واحدة، وحدة واحدة. طبعا هذا تعبير في غاية الدقة وفي غاية الشمول وفي غاية الاستيعاب، وفي يعني ويضم في ثناياه العديد من المعاني الكثيرة والكبيرة. شريك الحياة هو تعبير معاصر لا شك، نتيجة تطور الحياة، لأن الحياة شركة، وكما ذكرنا سابقا الحياة دائما تقوم الحياة الزوجية على التعاون، إذا التعاون فيه شركة لا شك. من بين طبعا بنود أهمية الزواج إن التعاون كما ذكرنا في حلقات سابقة، والتعاون يقوم على الشراكة. إذا الرجل شريك المرأة في حياتهما الزوجية، والمرأة شريكة الرجل في حياتهما الزوجية. لا شك أن أصعب الأشياء في الاختيار هو اختيار الزوجة، وكذلك بالنسبة للزوجة اختيار الزوج.
2: صحيح.
3: يعني فاختيار الزوجة يعني لا شك أنه شيء كبير، ويحتاج إلى الكثير من الإمعان، الكثير من النظر،
2: من التفكير،
3: من التتبع، من الملاحظة، من يعني حتى يعني يظفر الإنسان بالمرأة التي تناسبه. فهذا يعني يعطينا فكرة عن أهمية الزواج. واختيار شريك الحياة من رجل أو امرأة هو من الصعوبة بمكان، لا شك في هذا الكلام. كما ذكرت الإنسان يختار شيء لا يتغير، تختار السيارة ما تتغير،
2: صحيح
3: تتغير بأشياء أخرى، لكن السيارة هي السيارة،
2: لو ما عجبتك ما تغيرها.
3: كذلك بالنسبة إلى الحيوان، إلى الدابة من الدواب. لذلك قل واحد يشاور أحد الشياب، يعني يشاوره في أنه يتزوج فلانة من الناس، قال له لو مثلا تريد أن تشتري مثلا ناقة، أو تشتري مثلا دابة من الدواب، أو شيء من المنقولات أو غير ذلك، أقدر أعطيك رأي.
2: نعم.
3: لكن أعطيك رأي في امرأة يعني التي هي تتغير والرجل كذلك يتغير، فهذا من الصعوبة بمكان. لكن طبعا هنالك مقاييس وضعها الإسلام في الحديث الذي ذكرته أنت. طبعا أولا طبعا الآيات القرآنية جعلت أن الله تعالى يضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض. الثاني أن والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. إذن هنالك المقياس الحقيقي وهو المقياس الإيماني. الإيمان يدخل فيه السلوك، يدخل فيه طبعا الأخلاق العظيمة، الأخلاق الحسنة.
2: هل ممكن نرتب الموضوع؟ أولا ننظر إلى الجانب الإيماني والأخلاقي.
3: الأخلاقي
2: تقصدون الإيمان الأخلاقي؟
3: النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا الحديث، طبعا هو حكاية عن واقع، قال تختار يعني إيش
2: فاغفر بذاتك،
3: قال تختار المرأة الحديث
2: تنكح المرأة
3: لأربع، تنكح يعني حكاية عن واقع ليس أمرا في هذا. هذا هو
2: حكاية واقع
3: أن الناس
2: تفهمها أمر،
3: أي أن الناس لما أمر يعني هي تنكح المرأة لأربع، أي لواحدة من هذه الأربع الخصال. فإن الإنسان لما يذهب يختار مرأة، أما يعني يقنع فيها بالجمال ويقول الله هو هذا كل شيء، وأما يقنع فيها بالمال ويقول والله أنا باغي شوي أرتاح وهذا عندها مال وتحمل عني نفقات الحياة إلى غير ذلك، وأما يقول والله أنا أريد أشرف بأن يتزوج بنت فلان أو أخت فلان أو غير ذلك، فأشرف بهم في نسبي وأرتبط بهم اجتماعيا ويصير ويكون لي وجاهة في المجتمع، أو لدينها صاحب الدين يبغى طبعا المرأة المتدينة، وصاحب الخلق الإسلامي يبغى المرأة المتدينة. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وإن كان فيه ضعف كما يقول رواة الحديث، لكن يعني معناه هو المعمول به في دنيا الناس.
2: صحيح، كثيرا
3: يعني كثيرا،
2: حتى في الوعظ والخطب،
3: في الخطب وغير ذلك وأشياء، لأن يعني يحكي واقع الناس في هذه الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال طبعا ركز على ذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي أنك عليك إذا وجدت ذات الدين خلاص اظفر بها، فوز بها، لا تؤخر عنها، وإلا سوف يعني وإلا تترب يداك، أي تلصق يداك بالفقر، أي بالتراب، كناية عن عن عن عن الخيبة، كناية عن الندم، كناية عن الخسارة، أنك أنت سوف تخسر، تربت يداك. هذا من باب الدعاء، إنك إذا ما ظفرت بهذا الدين، ظفرت بها ولم تبادر إليها، فإن يديك سوف تلتصقان بالتراب، كناية إنك سوف تفتقر من هذه المرأة.
2: نعم.
3: قد لا تحصل عليها مستقبلا.
2: نعم. إذن نستفيد من كلامكم الشيخ أحمد بن سعود السيابي أن هذا الحديث هو بيان حال
3: طبعا
2: جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أمرا. وبعدين الحديث فيه مقال أو فيه ضعف، لو سلمنا
3: الأمر جاء خلاف في الرابعة في ذات الدين، فاظفر بذات الدين،
2: فاظفر بذات الدين. لو سلمنا بموضوع أول شيء المال، إنسان يختار شريك الحياة أو الزوجة لأنها موظفة، لأنها عاملة، وكما نعلم أن النفس قبلت على حب المال، وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد، يريد أن يعيش حياة كريمة، هل هذا فيه معيبة إذا فكر بهذا التفكير؟
3: هو في الحقيقة إذا كان التفكير من باب التعاون يعني وارد لا شك، أما أن يطمع في مالها فهنا تكون الخسة. أن لا ما قصده يتزوجها إلا لكي يطمع في مالها. فكم من أناس في الحقيقة ظفروا بذات المال فما كان قصدهم إلا الاستيلاء على المال
2: من البداية النية.
3: من البداية النية فاستولوا على المال ويعني وباعوا تلك الأموال، يعني جبرها أن تبيع تلك الأموال لتكاليف الحياة لكي يعيش هو ويعيش، وبعد أن يعني أفقرها يعني كما يقول عقها. فمثل هذه نخسة لأنها قاصد المال فقط.
2: نعم.
3: أما أن الإنسان يتزوج امرأة هو نفسه يعني مقتدر أو موظف وعنده دخل سواء من وظيفة من تجارة من وظيفة حكومية من قطاع خاص، وهي أيضا تعمل، والقصد على أنهما يتعاونان، لأن يعني التعاون ترى مطلوب في الحياة.
2: صحيح.
3: يعني الأمر بالتعاون جاء في كتاب الله عز وجل عاما، وتعاونوا على البر والتقوى، هذا من البر والتقوى.
2: إن يكون
3: وهي يعني قصده أنه تتعاون عنده في الحياة على الأقل في جزء من الحياة.

0: الحياة، وهو كذلك يعني هي ترادت منه أنه كذلك يتعاون معها. هذا ما في شيء. أما الذي فقط ما يقصد إلا المال فقط، يعني ما قصده شيء ثاني، وقصده أن يستولي على مالها،
1: سواك تجاري
0: أي يعني هذا عاد مصلحي. وكثير ما يعني آل هذا الزواج إلى, إلى, إلى, إلى الفشل في الحقيقة.
1: صحيح.
0: يعني عندما تكتشف هذه المرأة أن هذا الرجل أو هذا الزوج ما قصده إلا الاستيلاء على مالها، فتبدأ المشاكل، وفي النهاية يؤدي ذلك إلى الطلاق. يعني كإنسان مثلا يتزوج بنت مسؤول يريد أنه يحصل على منصب أو على وظيفة، وإذا ما حصل على ذلك المنصب هذا حدث
1: يرميها،
0: إذا ما حدث خلاص يطلقها يرميها،
1: ما منها فائدة،
0: ما منها فائدة، لأنه كان طامع في منصب هو. فهذه في الحقيقة من الأخلاق الدنيئة، ليست من أخلاق الزواج، وليس من أخلاق الإسلام الزواج. وليس من مقاصد الزواج اللي هو القائم على حب على بقاء النوع الإنساني وعلى كثرة النسل وعلى المودة وجعل المودة ورحمة إلى غير ذلك. هذا الزواج طبعا مصلحي، لا يمت إلى الأخلاق الكريمة، الأخلاق العادية بصلة.
1: وربما هذا يجيب عن بعض المشاكل أو بعض حالات الطلاق بعد سنة سنتين، سمع عن حالة الطلاق.
0: أي طبعا،
1: لما نعود للأسباب قد يكون هو سببه أصلا طمع.
0: طمع الزواج على طمع، طمعا في مالها.
1: صحيح.
0: أي نعم.
1: في الآية الكريمة يقول فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا.
0: أي.
1: يعني يكون بالتعاون،
0: بالتعاون هي طيب. فإن طبنا عن شيء منكم، يعني تطبنا هذه عبارة، يعني فكلوا هنيئا مريئا. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، أي عن الصداق، أكثر وارد في الصداق. لكن عاد كل بوت ملكها، إذا طابت نفسها إنها تسامح الرجل، يعني ما ترد عليه شيء من الصداق أو ترد عليه بعض المال أو تساعده بعض المال بطيب من نفسها، ليس بإجبار وليس بابتزاز، الآن يعبر بالابتزاز عن الإجبار، ليس بابتزاز. أما الذي يبتز فهذاك إنسان طبعا السفيه اللئيم، هو الذي يبتز زوجته لكي يعيش عليها ولكي يعني ويهددها وإلى غير ذلك. فأما إذا طابت هي نفسها عن ذلك الشيء، طابت نفسها، فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسها، يعني عبارة عظيمة جدا، يعني هي جادت بهذا المال لزوجها عن طيب نفس، طيب نفس، يعني التعبير يعني حتى يعني يعني بهذا العبارة اللي طبعا هو يعني يعني
1: دقيقة.
0: هي نعم نعم.
1: فإن طبنا لكم
0: عن شيء منه نفسا،
1: عبارات جميلة ولطيفة،
0: يعني نعم نعم نعم،
1: تنسجم مع مقاصد الإسلام في الزواج.
0: هذا هو نعم صحيح.
1: ربما من بعض الحالات الاجتماعية اليوم بعدما يرتبط بهذه المرأة سواء كانت غنية أو موظفة، يلزمها بأن تسلمه بطاقة البنك ويدخل فيه صدام. ما رأيكم ببعض هذه السلوكيات؟
0: هذه السلوكيات طبعا ليس من قصد الزواج كما ذكرت. أحيانا الإنسان يجبر زوجته أن تستقرض من البنك وتظل تدفع من راتبها،
1: تستقرض من البنك،
0: وهو يستقرض من البنك على حسابها بعشرات الآلاف، وتظل هي تدفع، يعني يرميها وتظل هي تدفع الأقساط، لأن هي ملزمة من البنك أن هي صاحبة القرض، ومرتبط هذا القرض بأنه يخصم من معاشها.
1: صحيح.
0: من راتبها.
1: بالضبط.
0: فطبعا هذه كلها صور من صور الزواج المصلحي الذي هو القائم على غير أساس أخلاقي.
1: صحيح.
0: أما الزواج القائم على المقصد الشريف وعلى الأساس الأخلاقي السليم وعلى الحب وعلى المودة وعلى الرحمة، لا شك يبتعد عن هذه الابتزازات.
1: صحيح. وربما الصورة المقابلة، سمعت عن قصة أب رفض أن يزوج ابنته، يأتي الخطاب الكثر وهو يرفض، إلى أن تدخل أهل الخير فوافق على أحد الصالحين، لكن سبحان الله تفاجأوا أن رتب على البنت قرض 20,000.
0: نعم صح.
1: دخلت في الزواج لكن هي عندها ديون 20,000 ترفعها لأكثر من 20 سنة.
0: صح.
1: فأيضا هذا في الجانب المقابل
0: طبعا لا شك هذا استغلال للبنت، ولا يجوز في الحقيقة. لا يجوز الواحد يكلف إنسان آخر سواء بنته أو حد من أقرباه بمثل هذه القروض. لا من الزوج يصح أن يبتز زوجته بمثل هذا الابتزاز،
1: ولا ولي الأمر.
0: لا يعني هذا غير جيد، يعني
1: أو يؤخر الزواج لأنه يستفيد من راتبها.
0: طبعا هذا حدث كثير، سمعنا عن هذا إن كثير من أولياء الأمور من الآباء لا يوافقون زوجاتهم للاستيلاء على راتبهم.
1: واقع.
0: اي نعم، هذا واقع في الحقيقة كثير يعني، وحدث عضل في الزواج لهذا الغرض. إيه، ومن ناس انت يعني نحسبهم صالحين ايضا،
1: للأسف دخل الطمع في الموضوع.
0: دخل الطمع، نعم صحيح.
1: أيضا من النماذج الخاطئة أن بعض الأهل أهم شيء عندهم إيش هي وظيفة هذا الشاب، كم راتبه، وينسون بقية الصفات أو المعايير التي ينبغي أن يتحلى بها شريك الحياة، همهم هل موظف ولا غير موظف.
0: هذه طبعا أيضا هذه نظرة ضيقة تعتبر يعني صح.

0: مطلوب على الإنسان أن يضع كريمته في مكان يعني لا يحوجها فيه لا إذا لأن يعني السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم كان تحت وصايتها بنت أخيها عبد الرحمن وكانت يتيمة طبعا وهي في حجرها فلما أرادت قالت أريد من أن يتزوجها من يصب عليها المال صبا يعني من يصب يعني يكون رجل غني وكريم ويوفر لها الحياة الكريمة يعني هذه ممكن لكن ليس هو كل هذه الأشياء يعني إذا كان إنسان تقدم يعني في كفاءة في حيث السن من حيث النسب من حيث يعني في الحقيقة حتى الكفاءة حتى من حيث المال يجب تكون موجودة الكفاءة يعني أن يكون الزوج المتقدم عنده ملاءة مالية للزواج يعني يستطيع الباءة من استطاع منكم الباءة الباءة تكاليف الحياة الزوجية من استطاع منكم الباءة فليتزوج ولكن يعني لو بعض الناس طبعا لا ينظروا إلى هذا الشيء مثل الناس اللي هم يعني الصالحون لا ينظروا إنما يأتيهم شخص من أهل الصلاح ويزوجونهم لكن الإنسان لا تثريب على الإنسان إذا أراد لكريمته أن يضعها في مكان طبعا ليس لم يزوجها لأجل المال ولكن يزوجها لأنها تعيش حياة غير محتاجة يعني غير ذليلة
1: يعني يضمن لها الحياة
0: يضمن
1: الكريمة
0: يضمن لها الحياة الكريمة هذا وارد وحدث هذا من الصحابة الكرام
1: يعني ممكن شيخ أحمد نقول هذا أحد الأسئلة
0: نعم
1: ما يكون هو الأساس في
0: لا ما هو الأساس لا ما هو الأساس في كفاءات أخرى يعني واحد مثلا نفرض أنه يعني إذا كان هي موافقة شيء ثاني لكن مثلا في بنت قد لا توافق وهي صغيرة وقد يزوجها ولي أمرها من شايب كبير في السن يعني هو غني يعني فهي غير راغبة في هذا الشيء وهذا حدث وسمعنا به من ناس طبعا هذا ما في كفاءة لأن الكفاءة حتى في السن تقارب السن هذا من الكفاءة يعني واحدة بنت عمرها 20 سنة يزوج واحدة عمرها 60 سنة يعني فرق إن شاء الله فأقول لك أن هذا يعني تقارب السن يعني لا بد منه في الحقيقة حتى تستقر الحياة
1: هذا من الأسئلة المهمة والتي ما ممكن يعني نهون منها لكن ما يكون كل شيء
0: لا ما كل شيء لا ما يكون كل شيء نعم
1: لكن لاحظنا من بعض الناس وسمعت من بعض الحالات أنه يقول زوجنا فلان ثم تفاجئنا أنه كان غير صادق قال يداوم في المكان الفلاني ثم اتضح هو صح في المكان الفلاني لكن وظيفة بسيطة راتبه بسيط مثلا فاحنا كما يقول صار غرر في الموضوع
0: هو الصدق ضروري جدا علي ولي أمرها عليه أن يصدق الخطيب الذي جاء يخطب عن صفاتها عن ما فيها من أمراض عن ما فيها من بعض العاهات يعني وكذلك هو عليه أن يصدق يعني مخطوبته يعني الذي على ما فيه من إمكانيات يعني الآن مثلا قرأت في بعض الدول أن رجل ممرضا يعني ادعى أنه طبيب فتزوج امرأة على أنه طبيب فاكتشفت بعد فترة وجيزة أنه ممرض فراحت إلى المحكمة لكي تفسخ النكاح لأن طبعا صار خداع فيها
1: صحيح
0: فلذلك الصدق ضروري جدا ضروري جدا الصدق إذا كان الرجل صدق الزوجة عن صفاته يعني وهي تزوجته على هذا الأساس هذا خلاص لا يحق لها الغير وكذلك يعني هي أولي أمرها يجب أن يطلع الخطيب على صفاتها
1: بعض عيوبها
0: بعض عيوبها كذا كذا أما إذا ما أطلعوه طبعا قد ينفسخ النكاح
1: نعم
0: فيعني مثل هذه الأمور يعني يجب الصدق في هذه الأمور جدا
1: من جهة.
0: جدا الصدق هو أفضل شيء خاصة هذه الأمور أعراض هذه أمور عرض والعرض هذا أكثر شيء حساسية في دنيا الناس
1: صحيح.
0: العرض قد يهون المال قد يهون يعني بعض الأشياء لكن العرض هذا أمره حساس بين الناس صحيح.
1: في تبعات كبيرة في
0: تبعات
1: المستقبل.
0: كبيرة في سمعة في سمعة أسرة سمعة عائلة سمعة بنت سمعة رجل
1: صحيح
0: يعني الصدق هو أهم شيء
1: صحيح.
0: إذا تزوجوا على الصدق خلاص يذهب الغير من كل منهما أما إذا تزوجوا على غير الصدق فإن لكل واحد منهم الغير
1: بعدين كيف يثق كل منهما بالآخر وإذا كانت البداية قامت على
0: طبعا خلاص يكون شك
1: يكون شك
0: إيه نعم يكون
1: كيف أثق فيكم ما كنت صريحين مع البداية
0: يكون شك عاد يكون شك صحيح. يبقى الشك ينتابع حتى ما يخرج يبتعد عنها ولا هي كذلك
1: صحيح
0: لأن حدث كذب
1: صح.
0: أي.

0: وربما اليوم يعني بعض الناس يتهربون مثل ما يسمى من الفحص الطبي.
1: أيوة.
0: لكن هذا سبحان الله الآن فيه خير عظيم يتضح من البداية.
1: صحيح.
0: هل عنده مشكلة صحية، عنده عاهة، عنده، حتى بعض الأهل صار يطلبون فحص طبي في الجانب النفسي.
1: الفحص الطبي يعني ضروري الآن حقيقة، الفحص المبكر والفحص الطبي للأمراض ضروري جدا. أنا كنت في قبل وقت كنا في بلدة الحبي، في يعني في بلدة حبي ولاية بهلة، كأنك ندوة نظمتها مدرسة الحبي للتعليم الأساسي وفريق المعمور الرياضي بعنوان أمراض الدم الوراثية والفحص المبكر.
0: ما شاء الله، موضوع دقيق.
1: فتحدث المتحدث، كان هنالك متحدثان فتحدثا يعني كل في مجاله، ويعني لا شك أن الفحص المبكر ضروري جدا، وفحص قبل الزواج هو من أضر ضروريات حتى لا تنتقل الأمراض، لأن هناك في أمراض وراثية وفي أمراض مكتسبة.
0: صحيح.
1: يعني فالفحص هذا ربما أنه يظهر شيئا من هذه الأعراض حتى يتم التجنب. وهذا يجب أن يكون في الحقيقة يكون بداية كل شيء حتى لا يكون هناك حرج.
0: صحيح. من البداية.
1: يعني ما يكون بعد ما يتم الزواج ويشتهر أمره بين الناس يقوم بالفحص وبعدين تظهر النتيجة عكسية، فتبقى المرأة محرجة أمام يعني محيطها النسائي أو الرجالي، وكذلك الرجل يبقى طبعا محبطا. فالأفضل هذا أول خطوة يعني بعد الموافقة المبدئية، بعد الموافقة المبدئية على الزواج أول خطوة هو الفحص قبل الزواج، أول خطوة. والآن هذا الشرعي يعني يعيد هذا الشيء، لأن طبعا فيها درء لكثير من المخاطر. يعني فأول شيء، لأن حتى إذا حكيت النتيجة والله بعدها ماشي خطوبة ولم يشتهر أمرهما في الزواج ولم يتم أي شيء، أي لقاء يعني بينها وبينه يعني إلا بالموافقة الأولى، يعني بالموافقة
0: ممكن معالجة الموضوع الآن،
1: معالجة الموضوع حاجة سرية يعني بحيث أن كل واحد يحتفظ بخصوصيته وبسره في
0: صحيح.
1: هذا الموضوع
0: صحيح.
1: لكن أما أن يتم هذا الفحص بعد أن تتم الموافقة ويشتهر الأمر ويلتقي العائلتان، عائلة الخطيب وعائلة المخطوبة،
0: صعبة.
1: فتكون ثم الفحص النتيجة غير مبشرة،
0: في إحراج كبير،
1: إحراج للولد وإحراج طبعا
0: للرجل، وكسر الخواطر،
1: وإحراج للبنت، خاصة للبنت أكثر فيها إحراج.
0: البنت ربما ما تستوعب عاد هذا الموضوع، ما سهل يكون لها.
1: صحيح.
0: كما يقول استيعاب صدمة
1: كذا. صحيح.
0: صحيح. طيب إحنا نريد أن ننتقل الآن، ربما نعتبر أن هذه بعض الأخلاقيات المتعلقة بالأساس الأول إذا أراد الإنسان أن يرتبط بزوج أو إذا هي أرادت أن ترتبط به، النظر في بعض الأخلاقيات المتعلقة بالجانب المالي. نريد أن ننتقل الآن إلى الأساس الثاني، إن اعتبرنا الأساس الثاني من باب الترتيب فقط، هو الحسب. الحسب هو الشرف الناتج من النسب الرفيع، وأن يكون الإنسان ذي أصل كريم، وكما يقال في اللغة العربية مأخوذة من الحساب. اليوم الناس بين مد وجزر، بين إفراط وتفريط في هذا الموضوع. البعض يعتبر هذا الأمر تخلف، البعض يقول الأساس هو الإنسان، الإنسانية، البعض حتى يستدل مسألة الأصل هو أخلاق الإنسان وإنسانية الإنسان بغض عن حسبه ونسبه. واليوم تيارات كثيرة موجودة، وهناك بعض الروايات عن النبي تخيروا لنطفكم فإن العرق للساس. كيف تنظرون إلى مسألة اختيار شريك الحياة بناء على أساس الحسب والنسب؟
1: هو في الحقيقة الحسب والنسب تواضع اجتماعي، لأن الإنسان هو بطبيعة الزواج هو حاجة اجتماعية، ليس حاجة فردية.
0: حاجة اجتماعية.
1: اجتماعية ليست فردية هي.
0: لكن اليوم صار كأنه فردي.
1: لا، هو المفروض يكون حاجة اجتماعية، اليوم غير، والواقع يجب يكون غير ثاني. هو حاجة اجتماعي.
0: نعم.
1: يعني فهذا الاجتماعي بحسب التواضع، تواضع البشر. يعني إنسان مثلا كما خبرتك ما يجب أن يكون الهدف الأساسي من الزواج هو الحسب والنسب بالنسبة للفتاة ولا بالنسبة إلى الفتى، ولكن هذه من ضمن الأشياء التي يتعامل بها الناس.
0: نعم.
1: إن الواحد يتجه إلى أسرة لها مكانتها، يعني لها مكانتها في حسبها في نسبها. لكن كما خبرتك لو الرجل ارتبط بامرأة أخرى مستقيمة دينيا وإن كانت من غير ذوات الأحساب والنسب فيجوز.
0: إذا كان الدين لا يوجد الحسب والنسب، وقدم الدين.
1: وقدم الدين، فهذا الرجل اختار الدين وتزوج على أساس دينها وترك الحسب والنسب في جانب، ما يلام طبعا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن واقع الناس بأنهم يتزوجون

0: عشان المرأة هذه المرأة بنت فلان أو أخت فلان أو أخت فلان هي من الناس، يريد أن يرتبط بهم اجتماعيا ويريد أن يعني
1: يقوي ربما
0: يقوي أواصره ويكون في المجتمع، يعني طالما أن زوجته وجيهة لعله سيكون وجيها في المجتمع. يعني هذا موجود الطموح، هذا من الطموح في الحقيقة، لكن لا يجب أن يكون هذا كل شيء،
1: والبعض يسعى إلى هذا،
0: والبعض يسعى لكن لا ما مفروض أن يكون هذا هو كل شيء، لا يجب أن يكون هذا يعني هذا أمر واحد من الأمور التي يتزوج الرجل بها المرأة، واحد من الأمور يعني، ويريدها من أسرة معروفة، من أسرة ذات حسب، من أسرة ذات نسب، لكي يلتصق بهم، لكي يكون في محيطهم، لكي يستقر وضعه الاجتماعي. يعني في ناس يعني مثلا
1: حتى وجاهة بعضهم
0: يحبوا أيضا كذلك وجاهة، فهذا طبعا شيء وارد، ما شيء يعني إنه طبعا إن يعني هذا الشيء بالمرة إنه يعني غير جيد. لا،
1: هل هذا الموضوع يغلب أكثر عند العرب؟ هل العرب كانوا أكثر عن بقية الشعوب؟
0: لا مع الجميع، هذا مع الجميع، ولكن عاد بحسب الثقافات وتطور الحياة عندهم. مثلا ربما أن هذا موجود يعني مثلا في أوروبا هناك طبقة النبلاء، يعني ما يزوجك الحد، يعني
1: طبقات، نعم
0: طبقات، ويعني في الدول الأفريقية وفي الشعوب الأفريقية في الشعوب الآسيوية، هذا تواضع بشري، تواضع بشري.
1: هل ممكن نعتبرها أنظمة بشرية أيضا؟
0: هي ليست أنظمة، هي وضع اجتماعي،
1: وضع هكذا اجتماعي.
0: هكذا تفاعل مع الحياة، يعني شيء كما يقال تولد عن تفاعل الحياة، تواضع، ما شيء النظام هناك ما قال هذا يجوز هذا ما يجوز هذا يصير هذا ما يصير. يعني قد تسنن الزواج مثلا على بعض في الرومان مثلا، يعني قننوا الزواج بأن الولد يجب أن لا يقل عمره عن 14 عاما والبنت لا يقل عمرها عن 12 عاما. هذه مثل التشريعات، لكن هذا قضية الرغبة في الزواج على أساس نظرة المتزوج، هذا وضع نتيجة تفاعل اجتماعي،
1: تفاعل اجتماعي،
0: تفاعل اجتماعي. هذا
1: ويتباين من قبيلة إلى قبيلة،
0: يتباين من قبيلة إلى قبيلة،
1: شعب لشعب.
0: إيش مقاييس عند هذا الشعب؟ له مقاييس معينة، وهذا الشعب عنده مقاييس معينة في الحسب والنسب، فكل شعب عنده يعني مقاييس ومعايير في في في في في, في, في, في إن يقيس عليها في الزواج. ولكن يعني إذا حدث شيء من هذا، يعني بس ما يكون هو الجانب الطاغي في الزواج، فهذا شيء جيد.
1: أنا حقيقة شدني في هذه الحلقة أمور كثيرة،
0: أيوه،
1: من أهمها أن هذا الموضوع هو من التواضع الاجتماعي والتفاعل الاجتماعي.
0: نعم.
1: الحديث طويل حول هذا الموضوع، وهناك قضايا كثيرة. ما رأيكم أن نستأنف هذا الموضوع في الحلقة
0: إن شاء
1: القادمة؟
0: الله جميل إن شاء الله.
1: طيب، بإذن الله تعالى. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أشكر الشيخ أحمد بن سعود السيابي على عطائكم الجميل وفيض معارفكم الفريدة. أما أنتم أعزائي المستمعين الأكارم، نلتقي بإذن الله تعالى في حلقات قادمة مع مواضيع متجددة. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق، إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي، ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت وإياكم إلى كتاب الله وقراءة الشيخ عمرو بن محمد الرواحي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.

0: تلا على مسامعكم الشيخ عمر بن محمد الرواحي من كتاب الله.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العذاب.

0: العظيم.
1: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم

0: در بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولازلنا أيها الإخوة والأخوات نتدبر هذه الآيات في هذا

0: اليوم في هذا المشهد عندما يقول سيدنا إبراهيم رادا على قومه: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، سنجد التعبير القرآني في هذا المشهد يعبر بالفعل المضارع: يهدين، يطعمني، يسقين، يشفين، لأن الفعل المضارع يدل على التجدد، فهذه الأحوال متجددة عند العبد من الرب تبارك وتعالى. نعم، متكررة، سبحان الله. الله عز وجل دائما يمن علينا بهذه النعم، بنعمة الهداية، نعمة الإطعام، نعمة السقي، نعمة الشفاء. وسنجد أيها الإخوة والأخوات أنه عطف إذا مرضت على يطعمني ويسقين، لأنه لم يكن حين قال ذلك مريضا، فإن إذا تخلص الفعل بعدها للمستقبل، أي إذا طرأ علي مرض، كما يقول صاحب التحرير والتنوير. ولاحظ معي أيها المستمع الفاضل تأدب سيدنا إبراهيم عليه السلام، فأسند فعل المرض إلى نفسه: إذا مرضت، ولم يقل: وإذا أمرضني فهو يشفين. وهذا يربي المسلم المتعلق بالقرآن الكريم كيف يتخير أطايب الكلام كما يتخير أطايب الطعام. وهذا الأسلوب الرفيع من تخير الكلام شائع في كتاب الملك العلام تبارك وتعالى. فنجد الله عز وجل في القرآن الكريم يقول: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، كناية عما لا بد لآكل الطعام منه، كما يقول العلماء. يعني هنا كناية عن إخراج الفضلات أجلكم الله. فهذا الذي يكون هذا حاله لا يمكن أن يكون إلها. كذلك نجد القرآن الكريم في العلاقة التي تكون بين الزوجين لا يذكرها القرآن الكريم إلا على جهة الكناية: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ثم بعد ذلك يقول: فالآن باشروهن، ويقول: نساؤكم حرث لكم، ويقول: هن لباس لكم. وينقل عن سيدنا عبد الله بن العباس رضي الله عنهما يقول: الدخول والتغشي والإفضاء والمباشرة والرفث واللمس هذا الجماع، غير أن الله حي كريم يكني بما شاء عما شاء. ولذلك لابد أن يتربى المسلم والمسلمة على الترفع عن الكلمات النابية الخادشة للحياء، ونربي أبناءنا على طيب الكلام وأحسنه. بعض الناس تجده يفاخر بالكلمات النابية أمام الآخرين ولا يبالي، فانظروا كيف يكون الأدب الذي يربينا عليه القرآن الكريم. يكني، يعني خلاص العبارة واضحة، فهمنا المقصود، لا يحتاج أن تأتي بعبارات يعني لا تليق. فهكذا علينا أن نتربى. فانظروا كيف إبراهيم عليه السلام قال: وإذا مرضت، مع أن المرض هو من عند الله عز وجل لا شك، لكنه ما نسبه إلي، ما قال الذي يمرضني، وإنما قال: وإذا مرضت. نسأل الله تعالى أن يرزقنا خلقا رفيعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. آية للتدبر. برنامج يسلط الضوء على كلمات القرآن الكريم التي تناولت الجوانب الأخلاقية والآداب لتدبر معانيها وكيفية توظيفها في حياتنا اليومية. إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وألتقيكم اليوم عبر أثير برنامجكم آية للتدبر. واليوم نتدبر كلمة جاءت في القرآن الكريم ووردت في سورة المعارج، وهي كلمة مهطعين. فالله سبحانه وتعالى يقول: فما للذين كفروا قبلك مهطعين. أيها المستمعون والمستمعات، تأملوا كتاب ربكم، فإن فيه من الدقائق والمعاني ما تحيي القلوب وتثبت الإيمان وتكشف حقيقة الإنسان أمام ربه يوم العرض والحساب. وهذه الكلمة في هذه الآية تصور لنا مشهداً مهيباً من مشاهد يوم القيامة، وتصف حال الكفار وهم مقبلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحساب، أو مسرعون إلى دعوته في الدنيا. لكن الكلمة الجامعة التي وردت في هذه الآية تحمل معنى عظيما يستحق الوقوف عنده. أيها المستمعون والمستمعات، إن مشهد المهطعين مشهد يهز القلوب، ويرينا أن الكافر الذي أعرض في الدنيا وصم أذنيه عن الحق واستكبر عن شرع الله سيأتي يوم القيامة راكضا، لا بإرادة منه ولكن بقهر الله. قد أرغمته الأهوال وأدركه الهول الأعظم. ومن معاني مهطعين عند العرب الانقياد القسري، وهو أن يساق الإنسان إلى ما لا يريد، كما تساق الدواب الهاربة فتقف من الفزع. هكذا يكون حال من أعرض عن كلام الله عز وجل في الدنيا، يأتي يوم القيامة في تبعية مهينة، وقد فقد كل قوة وكل رأي وكل كبرياء. إن هذه الكلمة وحدها تذكرنا بأن الدنيا دار امتحان، وأن من اختار العناد والاستكبار سيقف يوم القيامة مذعورا، يمد عنقه، يحد بصره، ينظر من شدة الهول. وقد قيل للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم مهطعين، فهم مهطعين يوم القيامة يرجون شفاعته، وهم يساقون إلى النار سوقا. هؤلاء المهطعون هم المذعورون الخائفون المسارعون بغير وعي من شدة الفزع. وفي هذا درس تربوي بليغ، أن الإنسان الذي لا يخشع قلبه لله في الدنيا سيخشع رغما عنه يوم القيامة، ولكن خشوع ذلك اليوم لا ينفع ولا يقبل، لأن الزمن هو زمن الحساب للعمل. أيها المستمعون والمستمعات، إن القلب إذا لم يخضع لله طوعا في الدنيا خضع له قسرا يوم القيامة. ولذلك كان السلف يخشون هذه الآية، لأنها تشعر أن الكبرياء التي في القلب اليوم قد تنقلب غدا إلى ذل وانكسار إذا لم يقبل الإنسان على ربه قبل فوات الأوان. أيها المستمعون والمستمعات، لقد وصف الله الكفار في مشاهد أخرى بالإهطاع، فقال: مهطعين إلى الداع، أي مسرعين إلى صوت المنادي الذي يدعوهم للحساب. وهنا نرى كيف يتغير الإنسان عندما يكشف الغطاء، فيصبح الصوت الذي كان يعرض عنه في الدنيا هذا الصوت الذي يهرع إليه مذعورا في الآخرة. وهذا يقودنا إلى حقيقة مهمة، أن الإنسان لا يملك في يوم القيامة خيارا إلا الخضوع لأمر الله، ولهذا يجب عليه أن يخضع لله اليوم، وهو قادر مختار، حتى لا يجبر على الخضوع غدا وهو عاجز مضطر. فاحذروا إخوة الإيمان، احذروا أن تكونوا من المهطعين لغير الله، حتى لا تكونوا والعياذ بالله من المهطعين يوم القيامة على وجه الذلة والهوان. وإلى أن ألتقيكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج آية للتدبر، إعداد وتقديم الدكتور جمعة بن خلفان البطراني، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله

0: نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه

الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقنا

ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير

العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر.

فيأخذكم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون

والأرض لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. اللهم إنا نسألك أن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله أصبحنا وأمسينا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله. اللهم أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كل زيادة على العمد بها تنقض إلا ما سناتيك بها، إن سبق الإمام ثم ركع وجاء من بعد الذي قد تبع، عليه أن يقعد مهما قعد إمامه، فإن قل التشهد جاز له يعيده من بعد ما قضى الذي فات، وإلا لزم خلف مقيم أربعا يصلي، مسافر والفرض نصف الفعل، وإن يجد في الميت والعيدين تكبيرة كذا واثنتين، وسجدة القرآن مهما وجبت فيها فجيبها إذن وكملت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم. كانكم عندكم نشاط اليوم، ما شاء الله ما شاء الله. زين زين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. ثم الكلام باللسان مفسد إلا بذكر الله حين يرجو على الخطأ، فالخلف فيه ذكرا، والنقب والضحك ناقب لها إذا طغى. شرعنا في العوارض القولية في الدرس الماضي، ذكرنا معكم حكم الكلام في الصلاة أنه منهي عنه ونود أنه عنه، وكان مباحا ثم نسخ. وهل يعني حرم الكلام في الصلاة بمكة ولا بالمدينة؟ ذلك بالخلاصة، الخلاصة التي ذكرها الإمام الدين رحمة الله عليه، حيث قال فضل الويب، قال
4: والذي يتجه فيه أنه حرم مرتين. نعم. ففي مكة حرم إلا لحاجة،
1: نعم،
4: وفي المدينة حرم مطلقا،
1: كان لحاجة ولغير حاجة. طيب، والمراد بالكلام هنا، هل المراد بالكلام الصلاة عند النحويين؟
4: لا،
1: المراد بالكلام مطلق، كل ما يتكلم به ولو كان غير مفيد، ولو كان غير مستعمل، ولو كلمة واحدة، ولو كان الكلمة على كل حال من حرف واحد. طيب زين، طيب بارك الله فيكم. زين، على كل حال يعني قال ثم الكلام باللسان مفسد، ثم الكلام باللسان مفسد إلا بذكر الله حين يرد على الخطأ، فالخلف فيه ذكرى، والضحك ناقب لها إذا طلع. قال الإمام الدين رحمة الله عليه في شرح هذين البيتين، يعني أن الكلام مفسد للصلاة عمدا أو خطأ، إلا إذا كان من ذكر الله تعالى، فإنه إذا ذكر الله في الصلاة بغير ما يقال فيها خطأ، قيل بتمامها وقيل بفسادها. وكذلك الضحك مفسد لها إن كان عمدا أو خطأ، والله أعلم. بنص يعني تعليق على هذين البيتين، عرفتم تأتي به الوي؟
4: نعم.
1: وقال
4: يعني أن الكلام مفسد للصلاة عمدا أو خطأ.
1: نعم.
4: إلا إذا كان من ذكر الله تعالى، فإنه إذا ذكر الله في الصلاة بغير ما يقال فيها خطأ قيل بتمام صلاته وقيل بفسادها، وكذلك الضحك مفسد لها إن كان عمدا أو خطأ، والله أعلم.
1: طيب، هنا عدة مسائل. مسألة قبل كل شيء قال ثم الكلام بيش، ثم الكلام باللسان، انتبهوا باللسان ما بالإشارة. هل إشارة إشارة الأخرس حكمه حكم الكلام؟
4: لا،
1: لأنه يفهم مثلا هو يشيرك بيدي هكذا، إيش معنى جلس هكذا، إيش معنى قم هكذا، اذهب ما كذا، يفهم تفهم من الإشارة. هل إشارة الأخرس حكم وحكم الكلام؟ قيل نعم حكم وحكم الكلام، وقيل لا ما تعطى حكم الكلام، لكن إذا فعل ذلك تفسد صلاته. إيش الذي أفسد صلاته؟ من الذي أفسد صلاته؟ هل هو عالم قولي ولا عالم فعلي؟ فعلي، وهذا فعل وأشار بيده شيء معنى إيه يعرفه. هل إشارة العمل الذي قصد به معنى ما كذاك؟ وقد مر معك في نواقض الصلاة كل فعل لم يكن صلاحا لها فنقبها به قد لاحا. عرفتم أن العمل بالصلاة إذا كان لغير إصلاحها، من إذا كان غير جائز لكن حال يعتبر ناقض الصلاة. هذه الإشارة قصد بها الأخرس معنى ما كذاك؟ إذا كان هو ما راجع لإصلاح الصلاة ولم يكن جائزا مثلا لغير إصلاح الصلاة فيناقض. النقب هذا من قبيل القول ومن قبيل الفعل، من قبيل الفعل وكذاك. هذا ما أخذتم الآن من قوله ثم الكلام فيش باللسان مفسد، ثم الكلام يخرج منه المقول باللسان إشارة الأخرس، لأنه ما يعتبر كلام. هل من القائل بأن يعتبر كلام؟ نعم قيل بهذا، لكن الناظم أخرج باللسان بحيث الإشارة إشارة الأخرس شيء إذا فعل وأشار بيده إلى شيء قال بفساد صلاته من قبيل إيش؟ من قبيل العوارض الفعلية ولا من قبيل العوارض القولية؟
4: العوارض
1: الفعلية ما كذاك؟
4: نعم.
1: طيب، ثم الكلام باللسان وفسد، والناظر الكبحار ذكر يعني أن الكلام مفسد للصلاة، مفسد للصلاة عمدا أو خطأ، تكلم عمدا او تكلم خطا ناقض الصلاه. ما يقال اذا مثلا اذا تكلم هو غير عمد يعني خطا او نسيان ما يقال صلاته من صحيحه هكذاك. مثل ايش؟ مثل قالوا مثلا ان الريح ناقض الوضوء ومس العوره ناقض الوضوء، لمس عورته غير متعمد ينتقبه ولا ما ينتقبه؟
4: ينتقبه.
1: لو مثلا خرج منه ريح عن غير قصد ينتقبوه ولا ما ينتقبوه؟ لذلك الكلام ناقض للصلاة سواء كان عمدا أو خطأ ما كذلك؟ عمدا أو خطأ. لكن استثنى النووي منه قال إلا بذكر الله حين يلدو. إيش قال هناك؟ قال إلا إيش؟ عمدا أو خطأ؟ إلا
4: إذا كان من ذكر الله تعالى.
1: إذا كان من ذكر الله تعالى فإنه إذا ذكر الله في الصلاة بغير ما يقال فيها خطأ. نعم قيل بتمام صلاته وقيل بفساد. وكذلك
4: نعم
1: نعم الكلام إذا كان بذكر الله سبحانه، هل ذكر الله سبحانه وتعالى بغير ما يقال فيها ناقض لها أم لا؟ النظم هي كم ذكر هنا؟ ذكر أن إذا كان عمدا إيش؟ تفسد الصلاة إذا كان عمدا ولو بذكر الله سبحانه وتعالى، وإذا كان خطأ ففي فساد الصلاة خلاف. لأن إحنا حين فرق ما بين إيش تفصيل. من ذكر الله سبحانه وتعالى بغير ما يقال فيها، من ذكر الله سبحانه وتعالى في الصلاة بغير ما يقال فيها هل تفسد صلاته بذلك؟ انتبهوا قيل نعم سواء كان عمدا أو غير عمد، سواء كان عمدا أو غير عمد. لماذا؟ لأنه أدخل فيها ما ليس منها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. فالصلاة هيئة مخصوصة أقوالا وأفعالا لا يزاد عليها ولا ينقص منها، فلو زاد عليها ولو كانت زيادة من ذكر الله سبحانه وتعالى تعتبر الصلاة غير صحيحة. لماذا؟ لأنها أدخل فيها ما ليس منها. عارفين؟ طيب. قال إذا كان الكلام بغير ما يقال فيها، ما يقال فيها ذلك ما فيش كان. أنت تأتي بالتحيات ولا ما تأتي بالتحيات؟ ما ذكر، ما تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، ما ذكر، هذا مما يقال فيها، ما كذلك مشروع فيها. لكن الكلام إذا كان إيش، إذا كان الذكر بغير ما يقال فيها. كان سأل يسأل يقول هل ذكر الله سبحانه وتعالى في الصلاة بغير ما يقال فيها ناقض لها أم لا؟ خلاف. إيش قيل؟ قيل نعم ناقض لها. لماذا؟ قال لأنه أدخل فيها ما ليس منها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني وصلوا. ولهذا تخرج كلام الإيمان الوردي في الجوهر حيث قال تكلم اللسان لا بذكرها، اسمحها. تكلم اللسان لا بذكرها فإنه ينقضها بأسرها، سواء كان الكلام مثلا ذكرا لله أو غير ذلك. ولو كان مثلا الكلام بذكر الله سبحانه وتعالى لا بذكرها، لا بذكر إيش؟ لا بذكر الصلاة. طيب. هذا قول فرق بعض العلماء بين إيش؟ بين العمد والخطأ. قال بفسادها على العمد وبعدم فسادها على الخطأ. زين. وقال آخرون يتكلم بما في القرآن هات. ويقول
4: وقال آخر
1: نعم
4: يتكلم بما في القرآن فلا إعادة عليه.
1: يتكلم بما في القرآن فلا إعادة عليه، لكن بشرط طبعاً
4: ما لم يرد بذلك أمرا أو نهيا أو خطابا لغيره أو رد جواب لمن سأله أو استفهاما لغيره أو جر بذلك لنفسه منفعة أو دفع عنها مضرة أو عن غيره، سواء كان ذلك في السورة التي يقرأ منها أو من غيرها. قالوا والسهو

0: بهذا كله لا يفسد الصلاة لأنه لم يبلغ منزلة الكلام.
1: ومن ذكر الله سبحانه وتعالى في صلاته بغير ما يقال فيها، كم قول معكم الآن؟ ثلاثة أقوال. قيل هيش بالنقد مكذا مطلقا، سواء كان عمدا أو خطأ. لماذا؟ لأنه أدخل فيها ما ليس منها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني وصلوا زين. وقيل بالتفصيل، فرق بعضهم بين إيش؟ بين العمد والخطأ. قال بالنقض بنقضها إذا تعمد، بعد بنقضها إذا لم يتعمد مكذاك زين. وقول الثالث، القول الثالث إذا تكلم بما في القرآن فلا إعادة عليه، لكن بيش في تلك الشروط التي سمعتموها. انتبهوا لتلك الشروط، ما لم يرد بذلك أمرا أو نهيا إلى آخر. طيب، وهنا يتبع التفريعات على هذه المسألة، على إيش؟ على ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة بغير ما يقال فيها. ومن جشى فحمل الرحمن، ومن جشى فحمل الرحمن، قيل بدا فسادها اعلان. ومن جشى فحمل الرحمن، قيل بدا فسادها اعلان. ايش معنى مين بتجشى وقال بعد ان تجشى وهو في الصلاه الحمد لله؟ قيل بفساد صلاته، وهذا مبني ايش على القول الاول. ما القول الاول؟ مطلقا. هل من القائل بعد فسادها؟ الجواب ايش؟ نعم، قيل بعد فسادها. ما كذاك؟ هذا زين. بعد ذلك ذكر النووي هناك ضحك بعد ان قال ثم الكلام باللسان مفسد الا بذكر الله حين يرد على الخطا فالخلف فيه ذكر زين. بعد والضحك ناقب لها اذا. وقبل ندخل في الضحك هنا لكم حال نذكر معكم من نصين، نذكر معكم نصين حتى تعرفوا ما هو الكلام الناقض للصلاة وما هو إجماعا، وما هو الكلام المختلف فيه هل هو ينقض الصلاة أم لا. النص الأول قال الإمام الدين رحمه الله عليه اعلم أن كل، اعلم أن كل من تكلم، يعلم أن كل من تكلم في صلاته عامدا لغير معنى بطلت صلاته بإجماع الأمة. يعلم أن كل من تكلم في صلاته لغير معنى عامدا بطلت صلاته إيش؟ بإجماع الأمة. والأثر الثاني الذي ذكره الإمام قطب رحمه الله عليه في الشرح النيل صفحة كم؟ أي جزء؟
2: ثاني.
1: نعم، أجب تحفظون النص حين. إيش قال أحمد؟ نعم. إيش قال؟
2: قال القطب رحمة الله عليه في شرح النيل الجزء الثاني صفحة 418 وذكر ابن زياد أنه من تكلم لإصلاح الصلاة عمدا قيل يعيد وقيل لا يعيد، وإن تكلم لغير إصلاحها عمدا أعاد إجماعا، وإن تكلم لغير إصلاحها سهوا ففي الإعادة قولان.
1: أحسن، شكرا، بارك الله فيك. طيب ننتقل إلى الضحك، لأن النووي ذكر قال والضحك ناقب لها إذا طرى. هل الضحك ينقض الصلاة مطلقا ولا لا؟ قال الإمام نور الدين صلى الله عليه والضحك نوعان، فبعض ينقض صلاته وطهره إذ يعرض ويرفعن صوته، والآخر ينقضها فقط وهو الكاشر. والضحك نوعان، فبعض ينقض صلاته وطهره إذ يعرض ويرفعن صوته، والآخر ينقضها فقط وهو الكاشر. قال الشيخ الصايغي في عجوزته والضحك فيها ناقض الطهارة مع الصلاة فافهم الإشارة، هذا إذا ما قهقه المصلي، إن قلت ما تفسيره أبلي

0: فهو الذي يهتز منه البدن والصوت يعلو قد عداك اللحن. هو الأبيات والضحك نوعان فبعض ينقض صلاته وطهره إذ يعرض ويرفعن صوته والآخر ينقضها فقط وهو الكاشر. انتبه. قال الشيخ الصايغي في عجوزته زين والضحك فيها ناقض الطهارة مع الصلاة فافهم الإشارة هذا إذا ما قهقه المصلي هذا إذا ما قهقه المصلي. قلت إن قلت ما تفسيره أبلي فهو الذي يهتز منه البدن والصوت يعلو قد عداك اللحم. طيب وقفنا الآن هيش مسألة الضحك يعني. هذا الضحك ناقض للصلاة أو ناقض للوضوء والصلاة إذا كان الضحك في الصلاة. طيب نأتي به إن شاء الله في الدرس الآتي. بارك الله فيكم وسدد أخطاءك ويسر أموركم.
1: آمين.
0: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك.
1: آمين.
0: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.
1: آمين.
0: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.
1: آمين.
0: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوة أبدا ما أبقيتنا.
1: آمين.
0: واجعله وارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا.
1: آمين.
0: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.
1: آمين.
0: ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
1: آمين.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بوزعلي. أعوذ

ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك

استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف من صور العدل الإلهي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بنور هدايته وطبتم بظلال نعمته، له الحمد ما أقبل الصبح ينثر على الأرض حبات الضياء، فسعت نفوس للصالحات في همة وإباء. جاء القرآن الكريم بهدايات مضيئة ليدرك كل واحد منا سنن الله في هذا الكون ويهتدي إلى أسباب نجاته وفلاحه، ومن ذلك ما يجده المتدبر لآياته الكريمة من ذكر لأنواع متعددة من العذاب الذي حل بأقوام وأشخاص، فيجد سرد أحداثها المؤثرة ملقية أعظم دروس العبر والاتعاظ، حيث نجد في هذا الكتاب المبين كيف تنوعت صور العذاب بحسب أحوال الأمم والأشخاص وما اقترفوه من الجرائم، ومنها الطوفان الذي أرسله الله تعالى إلى قوم نوح عليه السلام فأهلكهم بعد أن كذبوا وفسقوا وأصروا واستكبروا استكبارا، ومنها الريح العقيم التي أرسلها تعالى على عاد قوم هود عليه السلام فأصبح كل شيء أتت عليه كالرميم عاقبة شركهم واستكبارهم واغترارهم بقوتهم والبطش بالناس وسخريتهم من دعوة الحق، ومنها الصيحة والرجفة التي أخذت ثمود قوم صالح عليه السلام وكانت حدثا عظيما سماه القرآن بالطاغية نتيجة كفرهم وإفسادهم وإصرارهم رغم ظهور براهين الحق وتآمرهم على قتل صالح وأهله واعتدائهم على آية الله الظاهرة فعقروا الناقة متحدين عذاب الله. كما يجد المتدبر

0: هناك قوم مدين الذين أرسل إليهم شعيب عليه السلام، فأخذتهم الصيحة وعذاب يوم الظلة بما اقترفوه من الشرك بالله والظلم وبخس الناس أشياءهم والتطفيف في الكيل والميزان والإفساد في الأرض وقطع السبيل. ومنها عذاب قوم لوط عليه السلام الذين كذبوا وارتكبوا الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، فكانوا يأتون الرجال شهوة من دون النساء، ويجاهرون بالمنكر في مجالسهم، ويقطعون الطرق، ويسخرون من دعوة الحق وأهل الطهارة، وهددوا المؤمنين بالإخراج من ديارهم، فجعل الله ديارهم عاليها سافلها، وأمطروا بحجارة من سجيل، فأهلكهم الله. كما كان الغرق عذاب فرعون وجنوده الذين كانوا مثالا للطغيان والظلم والاستكبار والإفساد والتكذيب بآيات الله واتباع الباطل وادعاء الربوبية. ومن أنواع العذاب ما حل بقارون إذ خسف الله به وبداره الأرض، فأصبح عبرة في مصير المتكبرين والمغترين بمالهم. ومن العذاب ما يكون معنويا أو نفسيا كالقسوة والضيق وغياب الطمأنينة، ويجد المتدبر لكتاب الله كيف توعد المعرضين عن ذكره، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كما يجد أوصاف عذاب الآخرة وهو أشد وأخزى وأبقى والعياذ بالله. عقوبات شديدة الوقع، عظيمة الأثر، بالغة الشدة، تقشعر لها الأبدان، وهي من صور العدل الإلهي الدالة على حكمة الحق ورحمته. فهو تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد إقامة الحجة وإرسال الرسل وبيان الطريق المستقيم، كما تدل على خطورة الشرك والكفر ومآل الظلم والطغيان والإفساد والإعراض عن طاعة الله. فهنيئا لمن حصن نفسه بتقوى الله وسلك سبيل النجاة بإيمانه وتوحيده واتباعه لنبيه عليه الصلاة والسلام وتوبته واستقامته وذكره للنعم وشكره لواهبها. توقى المهالك كي يسلما، وسار بنهج الهدى مسلما، وجانب سبل الردى واصطفى من الرشد نحو العلا سلما، وأعرض عن معرض تائه تمادى ويرتع حول الحمى، ومن يتق الله طوبى له يعش في رحاب الرضا مكرما. فهيا بنا لله ربنا مستجيبين للنداء المتجدد الداعي إلى الاعتبار بسير الغابرين وسلوك السبيل المستبين.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: نبقى الآن وإياكم مع آيات من ذكر الله الحكيم يتلوها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل علي

به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله

إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا

أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم.

من خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

منكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه

0: صدق الله العظيم.
1: كنتم مع آيات من كتاب الله تلاها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 98 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله

الله تعالى: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ووقفنا عند الجار والمجرور بالله. الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، واسم الله اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وحرف الجر وهو الباء متعلق بالفعل استعذ، فاستعذ بالله. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو الباء والفعل استعذ. فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هناك مستعاذ به وهو الله، وهناك مستعاذ منه وهو الذي يشكل خطرا وهو الشيطان. ولذلك يتعلق جاران بهذا الفعل وهو الفعل استعذ، أولهما الباء وثانيهما من الشيطان. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحركت النون بالفتحة تخلصا من التقاء الساكنين وهما النون من كلمة من، واللام من كلمة الشيطان. وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين. والكثير أن التحريك يكون بالكسر، فعدل من التحريك بالكسر إلى التحريك بالفتح في هذا الموضع فرارا من توالي كسرتين، كسرة الميم وكسرة النون، فإن ذلك يكون ثقيلا على اللسان. فعدلوا من الثقيل إلى الخفيف، مع أنه يجوز أن يقع التحريك بالكسر في مثل هذا الموضع كما ذكر ذلك الإمام الأكبر وهو العوتبي في كتابه كتاب الإبانة في اللغة، وذكر وجها واحدا وهو الفتح في كتاب الضياء. الشيطان اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. ومن متعلق بالفعل استعذ، استعذ من الشيطان. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل استعذ، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل استعذ، وبذلك تعلق جاران بعامل واحد. وجاز أن يتعلق جاران بعامل واحد لأن الجارين اختلفا لفظا، فالجار الأول هو الباء والجار الثاني هو من. وإذا اختلف الجاران لفظا جاز أن يتعلقا بعامل واحد، وكذلك إذا اختلفا معنا وإن اتفقا لفظا. الرجيم صفة لكلمة الشيطان مجرورة، وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها. والجملة الفعلية فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم جملة جواب الشرط غير الجازم، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، فإن جملة جواب الشرط الجازم لا محل لها من الإعراب مطلقا، بل فإن جملة جواب الشرط غير الجازم لا محل لها من الإعراب مطلقا، اقترن الجواب برابط أو لم يقترن برابط. والجملة الشرطية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم جملة استئنافية فيما يظهر، فهي جملة لا محل لها من الإعراب. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 99 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. جملة صدرت بإن، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا

محل له من الإعراب، ويجوز في إن أن تكون في هذا الموضع للتعليل، فكأن في الجملة تعليلا للأمر بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وكأن المعنى لأنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، فإن الذين يكونون في عوذ الله أي لاجئين إلى الله جل جلاله فإنهم أهل إيمان، وهو ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم إن، وخبر إن ليس له سلطان على الذين آمنوا، وقد وقع خبر إن مصدرا بليس أختي كان التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركني ليس وهما اسمها وخبرها. ليس فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح، وهو فعل على المشهور خلافا لمن ذهب إلى القول بحرفيته. له جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر اسم مجرور، والجار والمجرور له في محل نصب خبر ليس، وقد تقدم خبر ليس على اسمها، وعلى هذا يكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا له أو التقدير يكون له، فهذا موضع من المواضع التي يتعلق بها الجار بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، ومن تلك المواضع الخبر. سلطان اسم ليس مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. على الذين آمنوا جار ومجرور. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وألف على محذوفة في وصل الكلام لفظا لا خطا تخلصا من التقاء الساكنين، وهما الألف من حرف الجر على، واللام من الاسم الموصول الذين، فإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل جر اسم مجرور، والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول آمنوا، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. آمنوا فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، وجملة صلة الموصول آمنوا لا محل لها من الإعراب على المشهور. ويجوز في حرف الجر على أن يكون متعلقا بكلمة سلطان، فإنها من المشتقات التي يجوز أن يتعلق بها حرف الجر، وعلى هذا يكون حرف الجر على متعلقا بكلمة سلطان، سلطان على الذين آمنوا، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على وكلمة سلطان، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر على متعلق بكلمة سلطان.
ويجوز في الجار والمجرور على الذين آمنوا أن يكون صفة لكلمة سلطان فإنها نكرة، والجار والمجرور في باب الوصفية والحالية يكون صفة بعد النكرة، حاله في ذلك حال الجمل، فإن الجمل بعد النكرات صفات. وعلى هذا فالجار والمجرور على الذين آمنوا في محل رفع صفة لكلمة سلطان.

0: على متعلقا بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائن على الذين آمنوا، أو التقدير يكون على الذين آمنوا. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار، ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. والجملة ليس له سلطان على الذين آمنوا في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة تعليلية، فهي جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. ويجوز في الاستئناف في هذا الموضع أن يكون بيانيا، أي أن يكون جوابا عن سؤال مقدر، فبعد الأمر بالاستعاذة بقوله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم قد يخطر بالذهن سؤال لما، فيأتي الجواب إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا، أي لأنه ليس له سلطان على الذين آمنوا. فالاستئناف إذن استئناف بياني، وهذه الجملة جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. وعلى ربهم يتوكلون، جار ومجرور معطوفان على الجار والمجرور على الذين آمنوا. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. على حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. رب اسم مجرور بعلى، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، والميم حرف دال على جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجار والمجرور على ربهم يجوز أن يكون معطوفا على الجار والمجرور على الذين آمنوا، وبهذا يكون الفعل يتوكلون أو الجملة الفعلية يتوكلون جملة حالية. وصاحب الحال هو المضاف إليه هم. ويجوز في حرف الجر على وهو الظاهر أن يكون متعلقا بالفعل يتوكلون. وعلى هذا تكون هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على والفعل يتوكلون، يتوكلون على ربهم. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر على والفعل يتوكلون. وعلى هذا تكون هذه الجملة الفعلية معطوفة على جملة صلة الموصول، وهي الجملة الفعلية آمنوا يتوكلون. جملة فعلية نقف عند ركنيها الأساسين في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم.

0: تلا عليكم القارئ ماجد الحازمي آيات من الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
3: أستاذنا،
2: نعم،
3: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا تزال وقفاتنا حول هذه الآية وقفات مباركة مفيدة، وتلك الآية التي أشير إليها هي التي تحمل الرقم 24 مع 100 من آيات سورة البقرة، وهي التي تتحدث عن ابتلاء الله تعالى لخليله إبراهيم بتلك الكلمات التي أتمها.
1: فما رأيك أن تتلو علينا هذه الآية مجددا إعادة وإفادة لنا وللمستمعين الكرام؟
2: بإذن الله تعالى أتلوها. أعوذ بالله.

0: صدق الله العظيم.
1: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل لهذه الجملة شيء من القراءات الأخرى؟
1: رويت قراءة عن جابر بن زيد والعلم عند الله بتلك الرواية، رواها القرطبي. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات
2: بدلا من إبراهيم.
1: نعم
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: حدث التباس لنا من خلال هذه القراءة، فهل لا توضحها لنا أكثر من ذلك؟
1: وإذ ابتلى إبراهيم ربه، هذه هي القراءة المشهورة. وما نقله القرطبي عن جابر بن زيد أنه قرأ وإذ ابتلى إبراهيم ربه، أي طلب إبراهيم ربه أن يختبره بكلمات. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، أي طلب منه أن يختبره بكلمات، فيكون قوله تعالى فأتمهن، الضمير في أتم إلى الله تعالى، أي فأكملها له، فأكملهن له، والعلم عند الله. ولكن القراءة المشهورة هي التي نقف حولها ونقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه، أي اختبره فكلفه بتلك الكلمات.
0: ولدي سؤال آخر هنا يا أستاذنا.
1: هات سؤالك.
0: قد يقرأ بعض الناس هذه الآية كما قرأتها عن رواية جابر بن زيد، ولكنه لا يقرأها على أنها كذلك، وإنما يقرأها إهمالا من تلقاء نفسه دون أن يعرف القول الصحيح، فما قولك في هذا؟
1: يجب على الإنسان أن يتبع القراءة المشهورة المعروفة، وأن لا يتتبع القراءات التي تحتاج إلى تأويل، وإن كان ذلك التأويل بعيدا، فيجب على المكلف أن يبتعد عن تلك التأويلات وعن تلك القراءات الشاذة.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: هل لكلمة إبراهيم لغات مثل إبراهام أو إبراهيم أو كذا؟
1: نعم نعم، في إبراهيم ست لغات.
0: ست لغات؟
1: نعم نعم.
2: وما هي يا أستاذنا هذه الست لغات؟
1: أولا إبراهيم، هذه معروفة. إبراهام، هذه معروفة أيضا وقرئ بها. هناك أيضا إبراهيم وإبراهم وإبراهام،
2: هذه خمس.
1: إبراهام
2: سادسها.
1: نعم، ولكن اللغة المشهورة إبراهيم، وإبراهيم تلي هذه اللغة، وقد جاءت في رجز لزيد بن عمرو بن نفيل، قال إبراهيم بالبيت الذي بناه إبراهيم. على كل حال نقرأ بما شهر
2: وبما جاء به القرآن.
1: نعم،
0: وهو إبراهيم.
1: نعم
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: ما تفسير قوله تعالى بكلمات فأتمهن؟
1: ما شاء الله، تفسير كلمات يطول، ولكن المقصود بأتمهن أي أتى بهن تامة.
2: أتى بهن تامة؟
1: نعم، لأن كلمة أتم تأتي بمعنى أكمل شيئا بعد نقص، تقول أتممت هذا الشيء، أي أكملت نقصه.
2: كيف أتمها والله عز وجل يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي.
1: الكلمات هنا تختلف عن الكلمات في الآية التي في سورة الكهف، فهذه الكلمات هنا كلمات خاصة.
0: كلمات خاصة؟
1: نعم.
0: فما المقصود بهذه الكلمات يا أستاذنا؟
1: اختلف العلماء اختلافا كثيرا في بيان هذه الكلمات، وأقوالهم متقاربة، فمنهم من قال الكلمات شرائع الله التي شرعها لهذا النبي ليبلغها الناس.
2: شرائع المولى عز وجل؟
1: نعم، من أوامر ونواه وصلوات وغير ذلك مما أمر بها رب إبراهيم إبراهيم، فأتمهن أي عمل بما طلب منه العمل به وبلغهن.
0: فما القول الثاني يا أستاذنا؟
1: القول الثاني أن هذه الكلمات المشار إليها ما في قوله تعالى في سورة التوبة التائبون العابدون إلى آخره، وهي عشر، وما في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات، وهي عشر، وما في قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى قوله تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون.
2: فما القول الثالث يا أستاذنا؟
1: القول الثالث في الكلمات أن المقصود بها سنن الفطرة.
0: سنن الفطرة؟
1: نعم نعم، خمس في الرأس وهي المضمضة
2: والاستنشاق
1: والسواك
0: وفرق الرأس
2: وقص الشارب.
1: جميل. وخمس في سائر الجسد وهي نتف الإبط وحلق العانة وهو موضع الاستحداد
0: والاستنجاء.
1: نعم، والاستنجاء وغسل النجاسات، قيل وغسل الجنابة. على أي حال هذه من شرائع الله، ولكن القول الجامع في هذا أن الكلمات يقصد بها الشرائع التي شرعها الله لإبراهيم عليه السلام، سواء كانت مشارا إليها في القرآن أم لم تكن مشارا إليها في القرآن. وهناك الختان أيضا، وهو أول ما اختتن كما روي، هو أول من اختتن من البشر عليه السلام.
0: عليه السلام. أستاذنا،
1: نعم،
0: أتعني بحديثك هذا أن الختان لم يكن موجودا قبل عصر إبراهيم عليه السلام؟
1: نعم نعم، قالوا أول من تشرع بالختان واختتن بأمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام، بعدما مضت عليه سنون، قيل 50 سنة وقيل 60 سنة، فاختتن بالقدوم. على أن الختان سنة واجبة، والأقلف لا تقبل منه صلاة ولا صيام كما ورد ذلك في الأثر.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: لماذا عبر عن هذه الشرائع بكلمات؟
1: جميل، أصل الكلمات هنا المقصود بها الشرائع، لأن الله أوحى بها إلى إبراهيم عليه السلام، ويطلق القول ويراد به الشيء الموحى به.
2: الشيء الموحى به؟
1: نعم، سواء كان قولا أو فعلا، ويطلق على الوحي. وإطلاق عام للكلمات يعني ما كونه الله وما خلقه، كما في قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا
2: لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي،
1: وكقوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر
2: ما نفدت كلمات الله.
1: فالكلمات هنا المكونات والمخلوقات، وهما هنا في قوله تعالى بكلمات أي بشرائع، فيطلق الكلام ويراد به الوحي.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: انتهى وقتنا لهذا اليوم،
1: على أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى مع هذا الجزء من هذه الآية قال إني جاعلك للناس إماما
0: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذا برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، متواصل في تدبر كلام الملك العزيز. ولازلنا مع سورة الشعراء في هذا المشهد، ووقفنا عند الموضع الذي يتكلم فيه إبراهيم عليه السلام في وصف الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذا نجد إبراهيم عليه السلام يعدد هنا هذه الأمور التي لا يفعلها إلا الله عز وجل، فهو الذي خلق. ولا نجد أن أحدا في هذا الوجود نسب الخلق إليه. هذه الأصنام التي تعبد، هل قالت يوما أنها خلقت الإنسان؟ هذه الأشجار والأحجار والأبقار وغيرها من الأمور التي يعبدها الناس جهلا وضلالا، هل منها من قال أنه هو الذي خلق، خلق الإنسان أو خلق الكون أو خلق أي شيء؟ لا، الله عز وجل هو الذي نسب الخلق له. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، لم يخلقوا شيئا. ولذلك أيها الإخوة، من دواعي قوة الإيمان التفكر في عظيم خلق الله عز وجل. سنجد الله عز وجل يقول: فلينظر الإنسان إلى طعامه، تنظر في الطعام الذي تأكله. يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تنظر في نفسك، تنظر في هذا الخلق العظيم. عندما يقول الله تبارك وتعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، قبل ذلك يقول الله تبارك وتعالى لما يذكر الله عز وجل في سورة الغاشية، قول الله تبارك وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هكذا، هذه أمور لا شك أنها تقوي إيمان هذا الإنسان، بالتالي هذا من الأهمية بمكان.

0: إذن نجد إبراهيم عليه السلام ذكر هنا الخلق الذي خلقني، وينسب هذه الأمور إليه، خلقني يهدين، الأصل يهديني، الذي يطعمني ويسقين، الأصل يسقيني، وإذا مرضت فهو يشفين، يشفيني، وإنما يعني أيضا يميتني ثم يحيين، الأصل يحييني، الأصل هنا أن تأتي ياء النسبة لكنها حذفت هنا لأجل السياق، لأجل يعني خواتيم الآيات، أن تكون خواتيم الآيات متناسقة في ما يقرأه الإنسان في ذلك الخاتمة التي تختتم بها الحروف في النون والميم، كما هو الحال في سورة الشعراء، وكما هو الحال في هذا المشهد. يعني تجد أنهم يقول عاكفين، يضرون، يفعلون، تعبدون، أقدمون، فإذا هنا أيضا يختمها بالنون. ولكن هنا جانب مهم ما نغفل عنه، وهو قضية النسبة، نسبة هذه الأمور لإبراهيم عليه السلام، من باب أيضا ما كانوا يفعلون من افتخارهم بهذه الأصنام، كما قلنا في قولهم فنظل لها عاكفين. وهنا إبراهيم عليه السلام أيضا كأنه في صورة المفاخر، أنه عبد لله عز وجل الذي يفعل هذه الأمور التي لا يفعلها إلا الإله الحق. ونواصل بإذن الله تعالى بقية حديثنا في لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.